مش مستعد، مش عارف ليه الناس كلها مثالية.

بس الاماكن يمكن اعبي صعب اخاف تكوني.

ناس حواليا كتير انا وحيد اكتب حكايه لسه واقف في البدايه الورقه بيضه لكن فيها شخبيط فيها رسمه مكان احلى وفيها قهوه وقعت مني وانا سارح وفيها عينيكي مرسومه لكن مش واضحه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلهي، من نسيج الشوق صغط الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان يا إلهي. إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم والأمان يا إلهي.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

الراديو 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ السيد علي فالح الزيدي رئيس وزراء العراق بمناسبة توليه منصبه، وأكد رئيس السيسي خلال اتصال هاتفي تطلع مصران لمواصلة العمل مع الجانب العراقي لتعزيز الروابط الأخوية بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية، حيث أعرب الرئيس السيسي عن دعم مصر لأمن واستقرار العراق، مشددا على ضرورة النأي بالعراق عن أي صراعات إقليمية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أدان بشدة الاستهداف الذي طال محيط محطة باراكا للطاقة النووية، وخلال اتصال هاتفي بنظري الإماراتي عبد الله بن زايد، أكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات الشقيقة ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها. وفي اتصال آخر، بحث وزير الخارجية مع نظري الباكستاني محمد إسحاق دار سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمي، وأكد الوزير عبد العاطي الأهمية البالغة لاستئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد أحد قادة المقاومة الفلسطينية وموته في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمدينة بعلبك شرقية لبنان. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت مدينة بعلبك تزامنا مع قصف مدفعي طال بلدة زوتر الشرقية جنوبية البلاد في تصعيد متواصل على الحدود اللبنانية الجنوبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الوقت ينفد بالنسبة لإيران، وإن على الإيرانيين التحرك بسرعة وإلا

0: 9% من الناتج المحلي. رياضيا، فريق صن داونز الجنوب افريقي فاز على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول مش هتبدأ

صباح الخير، صباح الفل والسعادة والهنا لكل صبحوية وحلقة جديدة من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. درجة الحرارة النهاردة بتقل يعني نوعا ما عن امبارح، طبعا بتبقى 38 نهارا، بالليل 23 في القاهرة، اسكندرية 28 20، الإسماعيلية 40 22. مجملا برضو الجو حر، فخلوا بالكم لأن امبارح كان صعب قوي قوي قوي. فربنا يسلم طريقكم عموما ويحفظكم وتوصلوا أشغالكم، ولو أنتوا في البيت هنيئا لكم. تبدأوا معنا صباحك وطرحك من دلوقتي لحد الساعة 9 صباح.

الأغنية بتاعت حلو الحب للفنان هاني شاكر هي من أعمال الرحبانية، يعني هي المميز فيها كمان غير طبعا صوت الفنان هاني شاكر مزيكة الرحبانية واخدها في حتة تانية. دي الراجل ده كان يعني زي ما بقولك كده، الناس اكتشفت انها بتحبه جدا، وكان جميل جدا وكان مبهج وكان قلبه أبيض قوي ونقي قوي، وكل الناس يعني السيرة يعني السيرة ما حدش بيتكلم عليه غير بكل حاجة حلوة، يعني ضحكته اللي في ودنك دلوقتي وفي ودني دلوقتي واحنا متخيلين هاني شاكر هو بيضحك. الله يرحمه الله يرحمه. من الأغاني القديمة جدا والنادرة جدا أغنية حلو حلو الحب، مش كليك سمعتوها كتير لأنها فعلا مش كثيرة التواجد، يعني فقلنا نسمعها لكم دايما صباحكم.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم؟ لما جه ميعاد الجامعة والتقديم، الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطة بقى في القلصتة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: إكسير السعادة،
0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
5: زي ما قطعة شوكولاتة صغيرة بتحسن المود وتخليك تحس بطعم حلو كده، في لحظات بسيطة وصغيرة في اليوم يكون عندها نفس القدرة على الإسعاد، بتخلينا نحس ان في حياتنا حاجات حلوة واننا مبسوطين حتى باللحظات دي في يومك. اللحظات دي انت الوحيد اللي عارفها، وخد بالك منها وقدرها قوي. لحظات في وجود ناس معينة، في عادتك مع ناس معينة، في عادتك مع ناس معينة، في مكالمة بينك وبين حد معين. اكيد محدش ينفع يفضل ياكل شوكولاته طول اليوم وطول الوقت، والسعاده كده كمان مفيش حد بيحس بالسعاده المطلقه 24 ساعه. عادي جدا يكون في لحظات ارهاق وتعب، ولحظات راحه، ولحظات غضب وحزن. عادي، كل ده بيخلينا نعرف قيمه لحظات السعاده. زي ما في انواع كتير من الشوكولاته، الدارك واللي بلبن والوايت شوكليت واللي بالمكسرات وبالكراميل وغيرها كتير، فاحنا كمان كده، كل واحد فينا ليه طعم خاص بيه لوحده بيميزه عن الباقيين. كل واحد حواليك ليه طعم خاص بيه، عشان كده ما ينفعش نقارن نفسنا بأي حد تاني ولا نعتبر أي حد تاني مقياس بالنسبة لينا. وده كمان معناه إن مش لازم خالص نكون محبوبين ومفضلين عند كل الناس، ما هو كل واحد ليه ذوقه في الشوكولاتة اللي بيحبها، وانت شوكولاتة وانت شوكولاتة وكل الناس ليها ذوقها. فزي ما احنا لينا ذوقنا في الناس، هم ليهم ذوق برضو فينا، فدي مش مشكلة خالص نقف عندها. ساعات كتير بنجيب شوكولاتة ونتفاجئ انها ساحت من الحر، هل ده معناها انها باظت؟ لا طبعا، تدخل شوية كده الفريزر وترجع زي الاول واحسن، ممكن تكون مبعجرة شوية بس في الاخر هي بترجع شوكولاتة يعني. فإحنا بنمر بلحظات ممكن توصلنا لحالة الميل داون أو الانهيار لقدر الله، ربنا يبعد عنكم أي حاجة وحشة. فوقتها بنحتاج شوية راحة، بنحتاج نفصل دماغنا وناخد وقت نشحن طاقتنا تاني ونرجع أحلى من الأول. طب أقولك حاجة، انت لما تحط الشوكولاتة في الفريزر وترجع تاخدها تاني وبتبقى مبعجرة وكل حاجة، بس هقولك حاجة، دي بتبقى أجمد بكتير بكتير ما احنا اشتريناها. فشفت إعادة البعجرة بتجيب نتيجة إزاي؟ صباح الفل، انت معنا في صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM.

النهارده اليوم العالمي للرجاله اللي ما تسيبش ولا طبق مش نظيف في البيت. ها النهارده اليوم العالمي للرجاله ان احنا ما نسيبش ولا طبق مش نظيف في البيت، يعني اليوم العالمي لغسل المواعين يا رجاله. هل من معترض؟

0: هتخلى عنك يوم.
1: احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، وزارة السياحة والآثار أعلنت موافقتها على دخول المصريين للمتاحف المفتوحة للزيارة مجانا، وده النهاردة 18 مايو، زي متحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي ومتحف محمد محمود خليل وحرمه ومتحف أمير الشعراء أحمد شوقي وغيرها من المتاحف في كل المحافظات، ما عدا المتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية. رئيس مجلس الوزراء أطلق مبادرة شارع الفن بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين بهدف تحويل شارع وسط البلد لمساحات مفتوحة للفنون والعروض الثقافية، بهدف نشر الفنون في الشارع المصري وتوفير فرص لكل المواهب. لسه مكملين. صباحكم مطرحك على رجل سيد سلمى أشرف الكشاف حصلت على المركز الثاني عالميا في مجال الروبوت والآلات الذكية في معرض ISEF في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانت معانا في اجواء الاغاني البحر والصيف، احنا نظبط لك المود. بس عايز اقول لك حاجه، النهارده اليوم العالمي للقرايب. انا اقول لك حاجه سريعه كده، جمل مش هتسمعها غير من قرايبك. انت هتعمل كبير علينا، ده انت ياما عملتها عليا ولا انت صغير؟ مش هنفرح بيكي، مش هنفرح بيك. وفي رمضان طبعا الجمله الشهيره في كل مكالمه معايده، صحيح ولا كل اللي زي كل سنه حماده؟ وده انا لما كنت قدك. ويبدا يحكي عن بطولات وهميه، ده اذا مثلا ممكن تكون البطوله في انه اتجوز بدري مثلا، يعني او مخلف عيال كتير. اللي انت عامله شعرك ده يا ولا، اللي انت عاملاه في خلقتك ده يا بت، ما تحلق كده يا واد عشان وشك ينور. ايه الكلام اللي انت بتكتبه على الفيس ده يا ولا؟ الى جانب انت ما بتعلقش عندي ليه؟ وليه ما بتعمليش لايك؟ واحنا ليه مش لاقيينك على الفيس وانت ممكن تكون عامل لهم بلوك اصلا؟ كفايه بت رجيم بقى، هتروحي فين تاني؟ ده انت وشك بقى قد اللقمه. شغل ايه يا بنتي اللي انت هالكه نفسك فيه ده؟ البنت مالهاش غير بيتها وجوزها. وده هيودينا النصايح الجواز الخطيره، ومنها الراجل ما يعجبوش غير جيبه، وخدي اللي يحبك مش مهم اللي تحبيه، والمخده ما بتشيلش اتنين، وتحملي عشان تعيشي، وكملي عشان العيال، وندخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك، والاخره يعني من الليسته الجميله من الامثال. اما في العزومات فاشهر جمل بتتقال دايما من طنط قربتنا، خد من ايدي، خدي من ايدي تعدمني لو كلتها، وكوبايه العصير اللي ما خلصتهاش ذنب عليك. يعني تخيل هي اصلا مثلا ممكن يكون حاجه ما تتشربش اصلا، يعني عادي الحاجات اذواق. بس احنا عندنا بنات، وتلاقي البنات اللي بتتكلم عليها دي مثلا لسه مولوده اول امبارح. ففي اليوم العالمي للقرايب، شكرا شكرا شكرا. يلا ابعتوا لي الابراج بتاعتكم، الاسم والبرج بس زي ما احنا متعودين، عشان نقول البرج في الدرج دلوقتي. قولوا لي المود بتاع المزيكا مصحصحكم ولا لسه عايزين اعلى؟

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
2: ركز يا سيدي علشان ما تبعتش تقول لي ما سمعتش البرج بتاعي علشان الوقت بيجري. الجدي، حاول تدي فرصة للجانب العاطفي اللي جواك يخرج اكتر شوية. هو مش خارج خالص حقيقة، فنخرج الجانب ده شويتين. افتح قلبك كده يا عم وعبر. الدلو من حقك قوي تفرح باللي عملته وتكون فخور جدا بنفسك بعد كل الصعوبات اللي قدرت تتخطى زارع. يا دلو من حقك تفرح بإنجازاتك وتكون فخور بكل الصعوبات اللي قدرت تتخطاها وانت لوحدك. احنا كمان فخورين بيك على فكرة، انت مش مغرور على حاجة على فكرة. طب يا حوت، خلي توقعاتك واقعية اكتر شوية، بلاش نشطح، الشطحات بتجيب احباطات فما نشطحش. الحمل، اتأكد انك بتاخد النصيحة من حد بيحبك من قلبه وعايز مصلحتك، ما تدورش على نصيحة من حد عايز يحبطك وترجع تقول بيحبطوني. الطور، حلو انك بقيت بتلتمس العذار للناس وتعدلهم، فده تمام. الجوزاء، خلي الجانب الفرفوش منك يسيطر باقي الاسبوع ده علشان الويك اند الجايه حلوه ليك يا جوزاء. السرطان، الفتره دي كل ما بتفكر في حاجه تلاقيها بتحصل، بدات تخاف من نفسك بتقول انا في ايه، انا مالي، طب ما نفكر في حاجات حلوه بقى. طب الاسد، يا اسد، المواجهه والعتاب مش لكل الناس، لان في ناس غاليه وبيكلفونا كتير من طاقتنا ومجهودنا وحتى عواطفنا، فممكن نخسر ناس معينه بالعتاب، فممكن ايه نضرب على طول. العذراء، في شويه اعتبارات مهمه لازم تحطها في بالك قبل ما تاخد اي خطوه او اي قرار، ركز وخد وقتك الكافي وما تسمحش لحد يستعجلك. الميزان، ما تشككش في نفسك وفي قدراتك ولا تسمح لحد كمان يشكك فيها، كمل انت كده كده ناجح وجامد. العقرب، خلي الكلمه اللي تسمعها تخلص وتنتهي عندك، اسمع وما تعيدش حاجه. القوس، الحر والفرهضه مخلينك متلكك على اي خناقه. القوس بس، طب بذمتكم يا جماعه، يا جماعه، هو القوس بس اللي الحر مخليه عايز يضرب حد وعايز يتخانق؟ انا هسيبكم انتوا تقولوا يعني، عشان انا حاسس ان انا مع القوس في الموضوع ده. فبيقول لك يعني اهدى شويه ومعلش اقف قدام مروحه ولا تكييف، خلي اليومين دول يعدوا. طب العيد ميلاده من النهارده 18 مايو، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص هادي جدا وفي حاله جدا جدا، وفي نفس الوقت عنده وش مجنون جدا جدا جدا، مميز مختلف، ما بيعرفش يمشي ورا سياسه القطيع والجماعه خالص، هو متفرد ومتميز. يلا بينا نروح نقفل الشباك بسرعه.
0: اقفل الشباك مع احمد يونس.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، الحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
1: اهو ده اللي حصل يا فصيلة.
2: يعني ايه مش هيجي تاني ولا بعيال؟ ازاي يسيبنا كده ويخلع فجأة؟
1: ندور بقى على نحال غيره، الدنيا مليانة صنايعية، الشغل يعني مش هيقف.
2: يوه، ما هو على ما ندور ونلاقي حد كويس هناخد وقت.
1: انا لقيت كام حاجة كده بسيطة كنت بشوفه بيعملها للنحل، وممكن اعملها لحد ما الاقي حد بديل.
2: مفيش الكلام ده، من النهاردة انا اللي هراعي النحل وهشوف طلباته.
1: اهو ده بقى اللي مخوفني. هات العواقب سليمة يا رب.
3: وانت هتعرفي تقومي بالشغلانة دي يا فصيلة؟
2: يا سلام، انت عندك شك في ذكائي وقدراتي ولا ايه؟
3: مش القصد يا فاصوليا، بس انا شايف يعني تشوفي نحال تاني احسن. المثل بيقول ادي العيش لخبازه، وانت سيد من يعرف الامثال.
2: والمثل كمان بيقول اللي ليه عين وراس يعمل اللي بيعملوه الناس.
3: ربنا عينك يا فصيلة، بس انا متوغوش على المشروع اللي دفعت فيه دم قلبك.
4: مش لازم نعمل كل حاجة في مشروعنا بإيدينا، في مشروعات بتحتاج مننا نشغل معانا متخصصين، لأن ده اللي بيفرق بين الشغلانة اللي ماشية بالبركة وبين البيزنس اللي بيفتح بيوت وبيكبر.
5: واخد بالك للكلام ده يا فلحوسة هانم؟
2: ده لما يبقى المشروع لسه في أوله، احنا خلاص بقينا متودكين يا سماح.
4: طب اشركونا معاكم في الحوار بدل الكلام الجانبي ده.
2: شفتي بقى، اديكي جبتيلي الكلام اهو.
1: انا كنت باكد على كلامك يا رشيده، وبقول لها اننا لما نشغل معانا صنايعيه فاهمين ده هيوفر لنا وقت وفلوس.
4: طبعا صح، مفيش حد يقدر يعمل كل حاجه لوحده، كل واحد في اي مشروع بيكون مسؤول عن مهمه محدده هو لازم يكون شاطر فيها، والا الشغل يقع. هو في حاجه في الشغل عندكم؟
2: لا حاجه، وانا محتاجه تاصلي. سماح كده دايما بتعمل من الحبة قبة.
5: حسابنا بعدين يا سماح، إما صلطت عليك النحل يقرصك.
6: يستخدم هذا الدواء بالتبخير أو التقطير لعلاج النحل، ويجب أن توضع المقادير بعناية شديدة.
2: طيب يا أستاذ شات جي بي تي، يا باشمهندس قولي وعرفني، أنا أعرف إزاي إن النحل جعان؟ وأسفة إن أنا بتقل على حضرتك.
6: سؤال مهم جدا، لأن معرفة متى يكون النحل جائعا تساعد على إنقاذ الخلية وزيادة إنتاجها، ولهذا يجب فحص مخزون العسل داخل الخلية ومراقبة حركة النحل ومتابعة نشاطه.
2: أشكر حضرتك جدا، أنا أسفة إن أنا بتعبك، وحرجع لك مرة تانية، عندي أسئلة كتيرة لإني ليصة.
5: يا سلام، دي التكنولوجيا دي حاجة، إنما إيه؟ والمهندس الشات جي بي تي ده اسمه الله عليه، عنده أخلاق كده وأدب كده وبيجاوب على طول.
2: ولا الحوجة لسليمان النحال،
5: ربنا يخليك لينا يا شات جي بي تي، ده المحمول ده اختراع.
4: بصي بقى، أنا مبسوطة منك إنك بتستعيني بالتكنولوجيا، ده شيء رائع وحل ذكي منك يا فصيلة، بس لازم تبقي واخدة بالك كويس، لأن المعلومات مش دايما بتكون صح، وكمان بيختلف الأمر من حالة لحالة ومن موقف لموقف، يعني لازم تتأكدي من المعلومة من أكتر من مصدر.
2: بصراحة يا رشيدة، لولاكي أنا ما كنتش عرفت الحاجات دي خالص.
4: إزاي بقى؟
2: يعني لما مرنتينا على استخدام التليفون وخليتينا نعتمد عليه في حاجات كتير، زي مثلا اننا نبعت فلوس او نستقبل فلوس، اننا نحجز في مكاتب بريد وغيره وغيره، بقيت اعرف كل يوم حاجة جديدة.
4: كل ده كويس ومهم، لكن برضو الاستعانة بالعنصر البشري ضروري، وعشان كده لازم تدوري على نحال تانية فصيلة.
2: لا ولا لازم ولا حاجة، ما انا عرفت هو بيعمل ايه خلاص. ده انا حفظت النحل نحلايا بالاسم، تحبي اعرفك عليهم؟
3: عندها حق طبعا، شوفي نحال جديد. وما تنسيش تشوفي كمان مهندس زراعي كويس.
2: ليه؟ عايزني اجيب مهندس زراعي كمان؟ هي ناقصة تكاليف؟
3: امبارح وانا عندك في المنحل شفت عفن على شجرة المانجا، لو ركزت هتلاقيه حاجة كده زي الدقيق، لازم مهندس يعينه ويشوف الطريقة المناسبة لعلاجه.
2: مهندس؟ مهندس وانا موجودة؟ بقى ده اسمه كلام.
3: يعني انت كمان هتعرفي في علاج المانجا يا فصيلة؟
2: بعون الله اعرف في علاج وحيد القرن بعد انقراضه. استنى بس، استنى عليا وانا حوريك، حوريك هو راح فين.
3: هتوريني ايه في التليفون يعني يا فاصوليا؟
2: ثانية واحدة، اصبر على رزقك يا شات جي بي تي. مساء الخير، يا رب تكون بخير. قولي من فضلك علاج عفن شجر المانجا.
3: لا فاصوليا بقت مناخوليا، كل حاجة تروح مطلع التليفون المحمول وتكلمه. استرها معانا يا رب.
2: ايوة زود الرش هناك يا ريس، هنا. ايوة بحبح ايدك شوية. ايوة وهنا كمان. ايوة بالظبط هنا. ايوة حف حف.
1: اللي بتعمليه ده يا فصيل؟
2: زي ما انت شايفة بنرش المانجا.
1: انت جرى المخك حاجة؟ بترش مبيد وخلايا النحل مالية المكان كده؟
2: وفيها ايه يعني؟ ده مبيد لشجر، ايه علاقته بالنحل؟ انت هتعرفي اكتر من شات جي بي تي، ده المهندس الزراعي المجاني بتاعنا.
1: وهو البتاع ده عارف انه فيه نحل تحت الشجر؟
2: صدقي ما قلتلوش.
1: اكيد طبعا، وعشان كده بصي النحل واقع على الارض مفرفر ازاي. ضيعتينا يا فصيلة.
4: كان لازم ده يحصل، ما دمتي استخسرت تجيبي متخصص يشرف على الموضوع يا فصيلة.
5: يا ريتني سمعت كلامك يا أختي قبل ما النحل يفرفر.
4: الحمد لله إن الهوا خد الرش بعيد عن بقية الخلايا. المهم تكوني اتعلمتي الدرس يا فصيلة. التخصص مش رفاهية، التخصص هو النظام اللي بيخلي الشغل يعيش ويكبر.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التنفيذ هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيومي، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاول، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السيد علي فلاح الزيدي رئيس وزراء العراق بمناسبة توليه منصبه، وأكد رئيس السيسي خلال اتصال هاتفي تطلع مصر لمواصلة العمل مع الجانب العراقي لتعزيز الروابط الأخوية بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية، حيث أعرب الرئيس السيسي عن دعم مصر لأمن واستقرار العراق، مشددا على ضرورة النأي بالعراق عن أي صراعات إقليمية. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظري السعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء التطورات المتسارعة بالمنطقة، فضلا عن الجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي وتطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد أحد قادة المقاومة الفلسطينية وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة بعلبك شرقية لبنان. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت مدينة بعلبك تزامنا مع قصف مدفعي طال بلدة زوتر الشرقية جنوبية البلاد في تصعيد متواصل على الحدود اللبنانية الجنوبية. الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون طالب كبار القادة العسكريين في بلاده بتعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن أمنية،

نحو 23 مليار متر مكعب من المياه من خلال منظومة متكاملة لمعالجة وإعادة التدوير. ولفت الوزير إلى أن مشروع الدلتا الجديد من أضخم المشروعات الزراعية في مصر، مضيفا أنه يتم معالجة المياه لهذا المشروع في أكبر محطة معالجة في العالم. رياضيا، فريقا أرسنال وبرنلي يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شنري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامك. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضائع، وهتوفر معك في البنزين 1500 سيسي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
3: على الأسطورة حاسم الصورة، ركبينها 8 واسعة حاجة تانية.
2: شنري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
4: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من ابليكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: نانسا ميوزيك With Eunice. It's ready to start.

0: Start your day with Ahmed Yunes.
1: صباح الخير من جديد، انتم معانا في صباحكم مطرحك على الراديو 90 FM، وتعالوا نروح لتقريرنا المروري مع زميلي العزيز محمد صابر. يا صابر صباح العسل.
2: صباح الورد يا استاذ احمد يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
1: ايه الاخبار مروريا النهارده؟
2: انا حابب بقى اطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. في نطاق محافظه اسكندريه بدات تتفادى بعض الكثافات في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كيروسوزمول هو محور ابو قير، عشان كده بيفضل نستخدم محور المحموديه الجديد. في نطاق المحافظات المجاوره كمحافظه الاليوبيه بتتوافد بعض الكثافات اللي جايه من الزراعه دلوقتي منطقه اليوب وكفر ابو جمعه وداخل على مناطق شبرا الخيمه، كل اللي جايه من الاقاليم بيفضل نستخدم محور بنها الحر. ارتفاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي على بعض الكثافات اعلى دائرة الخصوص والمرج والسلام وأعلى مناطق بسوس، والاتجاه الآخر عند منطقة الكنيسة ومناطق المنيب المتجه إلى مناطق المعادي. بعض الكثافات أيضا في طريق بلبيس المتجه إلى من عند منطقة استاد السلام المتجه إلى مناطق موقف العاشر، بيفضل إن احنا بنستخدم طريق العبور. في نطاق محافظة الجيزة منزل محور صفت بعض الكثافات المرية، بيفضل نستخدم منزل محور أحمد عرابي. أمام محطة مترو المنيب بعض الكثافات اللي جاية من طريق الزراعي الصعيد الزراعي وداخل على مناطق البحر الأعظم، بيفضل نستخدم شارع عربي الجيزي. كذلك في نطاق محافظة القاهرة أعلى كبر حدائق القبة وأعلى كبر حلمية الزيتون بعض الكثافات هروح نستخدم كبر سرايا القبة والكورنيش عند منطقة رود الفرج اللي جاي من معهد ناصر وداخل لمنطقة وسط البلد، هروح نستخدم امتداد أحمد حلمي. مطلع كبر السندباد بعض الكثافات المرية شارع شيزيف تيتو هيكون بديل، أو هروح نستخدم النهاردة محور عبد الحميد بدوي عند مستشفى الشرطة بعض الكثافات في الحي السابع في محور الشهيد اللي رايح لمناطق مدينة نصر، محور الوفاء والأمل هيكون بديل. ومنزل كبر التسعين الجنوبي بعض الكثافات المرية هروح نستخدم النهاردة كبر الدنيا او محور طه حسين او محور جمال عبد الناصر. في نطاق منطقه الاوتوستراد محور صقر وكوريش بيتقابل لنا بعض الكثافات المريه، محور حسن الله كفراوي هيكون بديل. بالنسبه لباقي الحركه المريه داخل كافه المحافظات ما زالت بتعمل بشكل طبيعي عدا اهم المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: بشكرك يا صابر وصباحك جميل وزي العسل ان شاء الله.
2: صباح الورد الزحمه
1: صباح الفل. الهنا.
3: محطات السعاده. انا عاوز انزل اتبرع بدمي، بحس اني ببقى مشيت وفايق بعدها.
4: الشتاء دخل خلاص ولازم نجيب بطاطين لاهلنا المحتاجين.
5: انا هبدا اجمع من دلوقتي فلوس لشنط رمضان. اللهم بلغنا رمضان.
4: ما تيجوا ننزل ننظف الشوارع.
1: ومحطات السعادة تعود في هذا التوقيت الهام جدا، وبدأت الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، والأيام دي فيها عمل خير بيبقى كبير جدا. هنبدأه مع بعض بفكرة الإطعام، ومن الأفضل الأعمال في الأيام الجميلة دي الصدقة عموما طبعا، والإطعام ليه مكانة خاصة جدا. فإحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى كالعادة كده مع بعض كلنا خطوة بخطوة بنشارك بعض في كل حاجة خير هنعملها. إحنا هنعمل كالعادة إن شاء الله وجبات، وهتتوزع على المستحقين. المستحقين دول بقى خد عنك، بتكون قسم بيروح لناس سكنة في منطقة مقابر الإمام الشافعي الجزء المتبقي منها، في ناس معيلات سيدات معيلات وما فيش رب للأسرة، في قسم ثالث سيدات ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم ويشفي كل مريض مريضات بالسرطان. فاحنا بنروح علشان وقت الجلسات بتاعه العلاج وخلافه احنا بيبقوا هم موجودين، فبنوزع الوجبات دي على عليهم وعلى اسرهم اللي بيبقوا موجودين واقفين مستنيينهم في حاجات كتير قوي وفي طوارئ بعض المستشفيات. فاللي عايز يشارك في محطة السعادة اللي هنبدأ فيها في الأيام دي، والأيام دي العمل فيها مهم جدا جدا جدا يكاد يكون بفوق العشر الأواخر من رمضان، فتعالوا نشارك مع بعض. كل اللي عايز يشارك دلوقتي احنا نعمل ايه؟ هتبعت لي رسالة على رقم الواتساب بتاعنا تقول لي يونس انا هشارك بكذا، بس ده اللي هتعمله، واحنا هنتواصل معك عشان نعرفك طرق المشاركه. بس بعرفكم واتساب الراديو 9090 ده لا انستا باي ولا الكلام ده ولا اي حاجه من الكلام ده، احنا بنعرف حضرتك الوسيله، هنكلمك ونقول لك كل التفاصيل. يبقى هتبعت لي رساله على 010-490-904 010-490-904 واحنا هنتواصل معاك ونقول لك كل التفاصيل. العمل الاول زي ما قلنا هو الاطعام، الوجبات الساخنة للمستحقين. على طول بدأت المشاركات اهو، تليفون اخره 22 هشارك ب1000 جنيه، تليفون اخره 13 هشارك ب 500 جنيه، تليفون اخره 99 هشارك ب 4000 جنيه، تليفون اخره 3 ستات هشارك ب 200 جنيه، تليفون اخره 11 هشارك ب 5000 جنيه، تليفون اخره 69 هشارك ب 500 جنيه. ملحقتش اسمع يونس، حاضر. احنا في الايام الاولى من ذي الحجه اللي عمل الطيب فيها كلنا عايزين نشارك فيه، من اجمل واحلى الحاجات اللي بتتعمل الاطعام، فالاطعام هيروح لمستحقين. وخليكم فاكرين احنا دايما شرطنا احنا لا بنصور حد ولا بنرفع صور حد ولا الكلام ده، احنا الحاجات بتروح لاهلها فقط لا غير، في صمت وفي هدوء تام. فاللي عايز يشارك يبعت لي على واتساب في الراديو 9090 يقول لي يونس انا هشارك بكذا، واحنا هنتواصل معاك فورا. هشارك ب 500 جنيه من تليفون اخره 906، ولو تاخدوا بالكم انا ما بقولش اسامي احتراما برضو لان الثواب ما يروحش في اي حته غلط. هشارك ب 1000 جنيه من تليفون اخره 06، هشارك ب 5000 جنيه من تليفون اخره 12. يلا انتوا كمان مين هيشارك مزاد الخير والسعاده اللي بنبداه دايما على واتساب في الراديو 9090 010 490 94. كل اللي عليك هتبعت تقول لي انا هشارك بكذا واحنا هنكلمك على طول.

لسه محطات ومزايد السعادة ومزايد في الخير دايما بنعمله عند كل مناسبة حلوة، بيخلينا زي ما بيقولوا نريفرش كده كل الحاجة الحلوة اللي نقدر نعملها. كل اللي بطلبه من حضراتكم بس رسالة تكون رسالة، ما حدش بعت لي فويس مسج ما بلحقش اسمعها، الرسالة تكون رسالة بسيطة جدا ومن رسالة واحدة مش رسائل كتير ولا بعض. خلي بالكم انا بقرا رسائل من بره علشان المشاركات كتير، فانا اسف جدا اللي هيشارك هيبعت رسالة من كلمة، يعني جملة واحدة، انا هشارك بكذا بس كده. هشارك بألف جنيه من تليفون أخره 424، هشارك بألف جنيه من تليفون أخره 623، هشارك بألف جنيه من تليفون أخره 748، هشارك بخمس تلاف جنيه من تليفون أخره 942، هشارك بخمسمية جنيه من تليفون أخره 887، هشارك بخمسمية جنيه من تليفون أخره 229، هشارك بخمسمية جنيه من تليفون أخره 207 كمان، ثانية واحدة، هشارك ب500 جنيه من تليفون اخره 207، قلنا هشارك ب200 جنيه من تليفون اخره 95، هشارك ب500 جنيه من تليفون اخره 211، هشارك ب1000 جنيه من تليفون اخره 026، هشارك ب250 جنيه من تليفون اخره 066، هشارك ب1000 جنيه من تليفون اخره 65، هشارك ب200 جنيه من تليفون اخره 92، هشارك ب1000 جنيه من تليفون اخره 48، هشارك ان شاء الله ب1000 جنيه من تليفون اخره 23، هشارك ب1000 جنيه من تليفون اخره 424، هشارك ب500 جنيه من تليفون اخره 90. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا في الايام الاولى من ذي الحجة احنا زي ما احنا متعودين مع دخلة رمضان وما دخلة كل المناسبات الحلوة بنحب نعمل نكون سبب في خير، يعني ربنا يجعلنا سبب في خير يعني. ففي الايام دي الاطعام من اهم الحاجات، في ناس صايمة، في ناس مستحقة، في ناس قلقانة، فخلينا نفرحهم ونعمل نقدر عليه. هو الاضحية خلاص اللي بيقدر ربنا يكرمه ان شاء الله هيعمل اضحية وكل حاجة، لكن احنا عندنا اطعام يوم عرفة، عندنا في الايام دي في اطعامات، فعايزين نشارك ونعمل اكبر كم من الوجبات اللي هتروح لاهلها والمستحقين، وجبات سخنه على الاكل. الوجبات هتروح لفين؟ في تقسيمات كتير هقول لكم. في جزء بيروح لاسر سيدات معيلات ومفيش رب للاسره، ده قسم. القسم الثاني سكان المقابر، ايوه سكان المقابر عشان دي حقيقه. القسم الثالث محاربات السرطان اللي بيروحوا ياخدوا الجلسات ويبقوا الاولاد مستنيينهم بره او بيبقوا سايبينهم في اماكن الاستراحات. والقسم كمان الرابع في انتظار الطوارئ، فبيبقى اللي في الطوارئ ده اهله لا مركزين في حاجه، بنتكلم في مستشفيات الحكوميه يعني، فبيبقوا الله يكون في عونهم يعني في مليون حاجه هم مسحولين فيها. فيلا بينا كلنا نشارك مع بعض الخير ومزاد الخير زي ما احنا متعودين. هتبعت لي رسالة على واتساب في الراديو 90 90 010 400 90 90 4، وهنكلمك على طول. ما تبعتش تاني الراديو 90 90، له جهة تلقي تبرعات ولا واتساب الراديو 90 او رقمه انستفاي والكلام ده، احنا بنوجهك التوجيه الصح وكل حاجة بتبقى قدامك، ولو عايز تشارك وعايز تكون موجود كل ده بتشوفه بعينك. كمان احنا ما بنصورش حد، انا هفضل اقول الجملة دي للابد، مفيش حد بيتصور. صباح الخير، هشارك ب 2000 جنيه من تليفون اخره 488، هشارك ب 500 جنيه من تليفون اخره 90، هشارك ب 1000 جنيه من تليفون اخره 65، هشارك ب 200 جنيه من تليفون اخره 292، هشارك ب 1000 جنيه من تليفون اخره 23، هشارك ب 500 جنيه من تليفون اخره 132. يلا انت كمان وكلنا نعلي على بعض في الخير، ربنا يجعلكم دايما سبب في الخير. هتبعت رساله على واتساب راديو 9090 اللي هو كام؟ 010 400 90 90 4، هتقول لي هشارك بكذا واحنا هنتواصل معاك. يلا يلا اهل الخير، شد الرحال كده نحو بيت الله الحرام بالخير اللي بنعمله، وان شاء الله نكون كلنا يعني وكل المشتاقين ان شاء الله من زوار بيت الله الحرام ان شاء الله قريبا حجاج ومعتمرين. هشارك ب 200 جنيه من تليفون اخره 62. تعالوا احنا في الايام دي نتكلم زي ما متعودين كل سنة وربنا ما يقطع لنا عادة عن الايام الطيبة دي وعن حلاوة كل حاجة فيها. تيجوا نروح لبئر زمزم. بئر زمزم موجود في الحرم المكي على بعد 20 متر من الكعبة المشرفة، العمق 30 متر، والعيون المغذية لبئر زمزم بتضخ من 11 ل 18.5 لتر مية في الثانية. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما راح مكة مع ستنا هاجر وابنهم سيدنا إسماعيل، وربنا سبحانه وتعالى أمره يسيبهم قرب المكان الموجود فيه الكعبة حاليا، وقتها ما كانتش موجودة، وقتها ما كانش مع ستنا هاجر غير قربة مية صغيرة مصنوعة من الجلد، وطبعا ما خلصت بسرعة،
وفضل سيدنا إسماعيل وهو طفل رضيع يبكي بشدة. ففضلت ستنا هاجر تدور على مكان تلاقي فيه نقطة مية، وبقت تطلع على جبل الصفا وتبص وترجع تاني، تطلع على جبل المروة وتبص وتدور، وفضلت على الحال ده رايحة جاية بين الصفا والمروة 7 مرات، وده نفس عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة اللي ربنا شرعه بعد كده تكريما لستنا هاجر. وفي المرة الأخيرة وهي عند جبل المروة سمعت صوت فقالت: أغث إن كان عندك خير. فقام جبريل عليه السلام وهو صاحب الصوت بضرب موضع البئر بعقب قدمه، فانفجرت الماء أو المياه من باطن الأرض تحت قدمي سيدنا إسماعيل. وفضلت ستنا هاجر تحيط المية بالرمل وبإيديها كده عشان تحافظ عليها، وخايفة أنها تضيع، وفضلت تقول زمي زمي، يعني كأنها بتقول المية تجمعي ما تخرجيش برة الدايرة دي. ومن يومها لحد يومنا ده وبئر زمزم موجود، والمية اللي لسه فيه موجودة فيه ما بتخلصش. حصل بعض الحوادث والانقطاعات لبئر زمزم، ولكن الغالب دوما هو أنها مستمرة. جه زمان وقت الناس ما كانوش عارفين يحددوا في مكان البئر ولا لاقيينه، اختفى لحد ما جه عبد المطلب، سيدنا عبد المطلب جاله رؤيه، جد سيدنا محمد اسف عبد المطلب جاله رؤيه في المنام بحد بيدله على مكان البئر، وطلب منه انه يفتح المكان. صحي من النوم وراح جري على المكان اللي جاله في الحلم جنب الكعبه، وحفر في المكان وتحققت الرؤيه وتفجرت المياه مره اخرى بعد ما قلت لكم انها كانت في بعض المرات انها بتختفي. من أسماء بئر زمزم المكتومة المضنونة الشباعة سقيا الرواء، ركضة جبريل هزمة جبريل، شفاء السقم وشراب الأبرار. ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن بئر زمزم لنا شرب له، يعني تشرب إن شاء الله وتدعي والدعوة بإذن الله مستجابة. في 2010 تم إطلاق مشروع كبير جدا، هو مشروع تعبئة وتنقية مياه زمزم آليا. ومصنع التعبئة موجود على مسافة 4.5 كيلو من المسجد الحرام، وبيتم توزيع لبوات على المستفيدين باستخدام قطع معدنية خاصة لكل واحد، قطعة في الحصول على عبوة واحدة من خلال ماكينات التوزيع. وكمان بيتم نقل مية زمزم إلى الحرم النبوي في حفاظات معقمة ومبردة. طيب يلا بينا هنروح فصل، وفكركم تاني اللي عايز يشارك في الوجبات اللي هتتوزع على أهلنا المستحقين في الأيام دي وفي يوم عرفة، ابعت لي على 010-499-4 واتساب 010-499-4 واللي هشارك بكذا. تليفون أخره 1000 هشارك ب 200 جنيه، تليفون أخره 126 هشارك ب 200 جنيه، تليفون أخره 414 هشارك ب 200 جنيه، تليفون أخره 38 هشارك ب 1000 جنيه. سعدي اكتب لي يا سعدي عشان الفويس مسجز كتير قوي مش هلحق أسمعها. تليفون أخره 62 هشارك ب 200 جنيه، تليفون أخره 95 هشارك ب 300 جنيه، تليفون أخره 477 هشارك ب 500 جنيه. رقم الواتساب هو 010-499-4، وكل سنة وكل حضراتكم بألف خير.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
3: نايل سينما ميوزك ويز يونس. Start your day with Ahmed Younes.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: وقبل ما نمشي عايزين نقول لبرج الجدي حاول تدي فرصة للجانب العاطفي يظهر أكتر من كده شوية. افتح قلبك وعبر عن نفسك بالطريقة اللي تحبها. الدلو من حقك قوي تفرح بكل حاجة بتحققها وتكون فخور بنفسك برغم انك حققت حاجات كتيرة وكان في صعوبات كتيرة بس انت تجاوزتها. احنا فخورين بيك عم. انت الحوت خلي توقعاتك واقعية أكتر وما تشطحش أكتر من كده. خليك في المعقول يا حمل. اتأكد انك بتاخد النصيحة من اللي بيدي النصيحة بضمير وإخلاص وحب مش حد تاني. الطور حلو انك بتلتمس الاعذار للناس في الفترة دي اكتر فكمل على كده ارجوك لانك محتاج تكتر من ده. الجوزاء محتاجين الجانب الفرفوشي الجميل العسول ده يظهر اكتر الفترة دي. اما السرطان بص ايوه السرطان بيقول لك ايه بقى الفترة دي كل ما بتفكر في حاجة بتلاقيها بتحصل. طب ما نفكر في حاجات حلوة. الاسد المواجهة والعتاب مش لكل الناس لان هم غاليين قوي وبيكلفونا كتير قوي فخلي العتاب والكلام اللي من القلب للي يستاهلوه. العذراء في شوية اعتبارات مهمة لازم تحطها في بالك قبل ما تاخد اي قرار في الفترة دي بالذات. ما تسمحش لحد يستعجلك اهدى اتقل. الميزان ما تشككش في نفسك ولا في قدراتك ولا تسمح لحد يشكك فيها كمل نجاح. العقرب خلي الكلمة اللي تسمعها تخلص عندك. اي كلام واي هري واي نقل كلام وخلافه خليه عندك ويبقى خلاص كده نهايته. القوس الحر مخليك متلكك وعايز تعمل اي خناقة مع اي حد. طب ارجوك اهدى وتجنب الناس مش عايزين خناقات في الجو ده خالص. كل العيد ميلاده النهاردة كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص هادي في حاله جدا قليل الكلام قلبه طيب متميز هدوءه ما وراهوش عواصف خالص هدوء حلو كده. خلصت حلقتنا من صباحكم وترهك على راديو 90 هسيبكم مع القيصر كاظم الساهر ورب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم ونتقابل بكره تاني. عود بالعافيه يعني.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس. تناولت المباحثات سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، كما تناولت الجهود الرامية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة. تناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث لفت وزير خارجية إلى موقف مصر الثابت والدعم لوحدة واستقرار البلاد، مشددا على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بالبلد الشقيق. في سياق آخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية، داعيا لإطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع هناك. وزير خارجية أجرى أيضا مباحثات هاتفية مع نظري السعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات والتنسيق الوثيقة بين القاهرة والرياض فضلا عن الجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي وتطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد أحد قادة المقاومة الفلسطينية وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة بعلبك شرقية لبنان. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت مدينة بعلبك تزامنا مع قصف مدفعي طال بلدة زوتر الشرقية جنوبية البلاد في تصعيد متواصل على الحدود اللبنانية الجنوبية. الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون طالب بتعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية لبلاده إلى حصن منيع. وخلال اجتماع مع قادة الفرق والألوية في الجيش، أكد الزعيم الكوري الشمالي ضرورة رفع جاهزية الوحدات الأمامية وتعزيز قدرتها العسكرية في مواجهة ما وصفه بالعدو. اقتصاديا، وزير الموارد المائية توري هانس ويلم أكد أن الدولة نجحت خلال السنوات 12 الماضية في إعادة استخدام نحو 23 مليار متر مكعب من المياه من خلال منظومة متكاملة لمعالجة وإعادة التدوير. ولفت الوزير إلى أن مشروع الدلتا الجديدة من أضخم المشروعات الزراعية في مصر، مضيفا أنه يتم معالجة المياه لهذا المشروع في أكبر محطة معالجة في العالم. رياضيا، فريقا أرسنال وبرنلي يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا صباح الفل على كل سمعات الراديو 90 90، حلقه جديده من لسه الصبح، موجودين مع بعض كالعاده كده من دلوقتي ولحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، لكن النهارده عبير اجازه ففادي ابراهيم موجود معاك. ودايما كده يعني هدف برنامجنا ببساطه قوي ان احنا نتاكد ان انت فوقت وصحصحت ومودك حلو علشان تقدر ان انت يعني تبدا كده في بدايه اليوم، او تتاكد ان لسه قدامك يوم طويل تقدر ان انت تعمل فيه كل حاجه لازم ان انت تخلصها. تاني يوم من ايام الاسبوع، فيوم الاثنين دايما بيكون الايام البدايه الفعليه، فاحنا موجودين معاك زي ما قلنا كده عشان نتاكد ان انت فوقت وصحصحت وقادر ان انت تواجه العالم. وشعرنا الدائم لو حد استعجلك او ضغطك بنقول له ايه؟
1: واحده واحده بتجري ليه؟ واحدة واحدة ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي.
0: دايما فكرة ان حواليك ناس ممكن انها تضغطك تزن عليك زي ما بيتقلنا دايما، او تطلب منك الحاجة وبعد كده تعمل زي فولو اب عليك وبعد كده تتابع تاني وتبدأ ان هي يعني عادي يعني سألتك على حاجة فتكمل. فكرة ان انت تقدر تتحكم في ردود افعالك لما الضغط، هي دي بقى الموهبة الحقيقية. فدايما على قد ما تقدر تحاول ان انت ما تخليش اي حاجة تضغطك، لان مع حياتنا السريعة يومنا دايما مليان حاجات كتيرة جدا، ودي نعمة كبيرة قوي ان انت يكون عندك حاجات كتير. فعلى قد ما تقدر تحاول ان انت ما تضغطش، تحافظ على هدوء اعصابك علشان تكمل وتستمر، وكمان تركز في الحاجة

اللي انت بتعملها. خلينا نسألك سؤال كده من الأسئلة اللي يعني انت هتسأل سؤال وهندور على الإجابة بتاعته عند باقي السميع اللي موجودين معانا دلوقتي. سميع لسه الصبح والراديو 90-90 دايما بيجي في بالك أسئلة بديهية، عارف اللي هو السؤال اللي هو تقول دي ده سؤال بديهي كده هو ايه اجابته، ونفضل ندور عليه. ممكن يبقى حاجة يبقى يثير فضولك كده ان انت تدخل وتدور وتسأل الناس. فابعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90 اي سؤال من الأسئلة البديهية، وهنشوف اجابات المستمعين، يعني ندور بقى على الاجابات عند بعض. كمان كالعادة كده احب ان انا اعرف بتسمعنا منين، فابعت لي على الواتساب على 010-400-90-90-4.

لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. اللي فاكر الاغنيه دي بتفاصيلها هيبقى فاكر ان ليها رقصه معينه، معرفش هتبقى جايه في بالك ولا لا، بس تمام. بس دايما كده كان النجم مصطفى قمر في فترات معينه في الفيديو كليبس بتاعته تبقى مبدعه قوي، يبقى فيها حاجه مختلفه، فبرضو كان الاغنيه دي كان ليها رقصه كده مختلفه جدا. انت كمان صحصح معايا اكتر على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090 او على الواتساب على 010 490 9004. نسالك كده سؤال ليه علاقه بالقرارات، دايما عايز اعرف منك ايه اكتر قرار اخدته بسرعه جدا جدا، قررت يعني بسرعه جدا وبعد كده قلت الحمد لله ما فكرتش كتير، اللي هو سبت نفسك ما حسبتهاش كده. ابعت لي شارك معايا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090 او على الواتساب على 010 490 9004.

0: مسيوني على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. أسطورة الطريق شينري اكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي متوفر منها نقل بضائع وركاب 8 مقاعد. للحجز والاستعلام اتصل على 19 7 38.
1: وعلى الأسطورة حاسم الصورة ركبينها 8 وسعى حاجة تانية.
0: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر. رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: وشهير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: الصبح تاني بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. موجود معاك فادي ابراهيم وعايز اصبح على كل الناس اللي موجوده معانا سواء بقى برساله او كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. طيب نصبح على مين في يا فادي؟ البرنامج بتاعكم حلو قوي واكتر من رائع يا نهار ابيض، شكرا جدا. وعايز اسمع اغنيه النور جه للدنيا سمير غانم، دي مسج من ام يوسف. يا ام يوسف صباح الفل. في كمان محمد صباح الورد عليك، في صباح الروقان يا فادي علشان عبير النهارده اجازه فتحس ان الكاسيت هادي كده. لا يا سلام، ده احنا لا نكلمها دلوقتي. اسرع قرار اخدته في حياتي عموما قرار الاستغناء عن اي حاجه ممكن تاذيني، او قرار التخلي عن اي حاجه ممكن احس ان هي بعدين ممكن اكون متعلق بيها او ادمنها، خصوصا لو كانت ضاره. ده من كريم. يا كريم صباح الورد عليك. كريم تقريبا انت اللي بتسمعنا من السعوديه ولا اللي بتسمعنا من النمسا؟ عشان في كريم هنا وكريم هنا، ف يعني قول لي كده سريعا عشان ما اتلخبطش ما بينكم. صباح الفل عليك يا فادي، بسمعك من المنصوره على ابلكيشن الراديو. واحلى قرار اخدته اني اتجوزت جواز صالونات ماشي وما فكرتش كتير، وعندي دلوقتي احلى بنتين في الدنيا نعمه ربنا عليا. ده من محمد. يا محمد ده طب ما اتكلمنا، علشان اكيد المسج بتاعتك هتبقى جميله بس بالنسبه للناس هتبقى غريبه. كريم بيقول لي بسمعك من النمسا، ماشي. درجه الحراره كام عندك على طول؟ ادينا كده التقرير اليومي عندك. اي حد بيسمعنا من بره مصر يعني قول لنا درجه الحراره عنده اخبارها ايه. انت في شغلك اصلا يا كريم دلوقتي ولا انت في طريق او اجازه، ولا اليوم بالنسبه لك بيكون ترتيبه عامل ازاي؟ صباح الفل عليك يا فادي، بحب البرنامج جدا ولسه الصبح دايما كده ترند. يا نهار ابيض، ده من ساره. مشكورك يا ساره ودايما مبسوطين والبرنامج بيكون حلو بيكو. صباح الفل عليك يا فادي، ابني اولى ثانوي عنده امتحان عرض النهارده، دعواتك ليه هو وكل الطلاب. ربنا كده مع كل الطلاب وكل اولياء الامور، لانه دايما اللي بيمتحن بيبقى البيت كله هو اللي بيمتحن معاه وهو اللي بيذاكر معاه، فبيكون دايما عنده مهما كان امتحان بسيط جدا او حاجه يعني كبيره، فبيبقى الكل هو اللي شايل الحكايه. لكل الناس بقى اللي سمعانا دلوقتي ومستنيه اولادها مثلا قدام المدرسه او راحوا يعملوا مشاوير لحد ما يخلصوا امتحانات او اي حاجه زي كده، فكلمني حالا على 2 18 10 8 66، او بعت لنا رساله على 010 490 904 على الواتساب 010 490 904، وارجع اكلمك كده وندردش مع بعض نشوف ايه اللي بيحصل والحكايه دي. فين عبير يا فادي؟ عبير اجازه النهارده وموجوده معانا ان شاء الله بكره. صباح الخير عليك يا فادي، احلى قرار اخدته اني ما اكونش صاحب لاي حد واكون بختار اصحابي اللي قدامي على حسب اخلاقهم. ماشي، انا بسمعك يا فادي من القاهره. انا هدى. صباح الفل عليك يا هدى. فين في القاهره على طول؟ الدنيا يا جماعه مناطق وكده وطرق، لو انت موجود في طريق معين مسافر او في طريق طويل شويه ابعت لنا بتسمعنا منين على الراديو 90 90. وزي ما قلنا دايما رقمنا على الواتساب عشان الرسالة تجيلنا سريعا كده ونقولها على طول على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. واضح فعلا ان في ناس كتيره سمعانا، هم موجودين في العربيات مستنين بس اولادهم يخلصوا الامتحانات او حاجات زي كده. دايما يعني لو مش وراك شغل ووديت اولادك امتحانات فهتعمل ايه؟ تستنى كده وتبقى سامعنا بقى على الراديو 90 90 وموجودين معاك، نسليك وندردش مع بعض لحد ما يخلصوا نطمن عليهم وكل حاجه. بس دول الايه، الابهات والامهات والحاجات دي. لا، في بقى الجدات زي كده، استاذه ايمان اللي مستنيه حفيدتها دلوقتي تخلص امتحان. يا استاذه ايمان صباح الفل.
2: صباح الفل،
1: اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: تمام يا حبيبي، الحمد لله.
1: مستنيه مين بقى؟ اسمها ايه اللي في الامتحان دلوقتي؟
2: لا ده حفيدي، اسمه ياسين.
1: حفيدك ياسين هو اللي في الامتحان؟
2: اه.
1: طيب ياسين معذبنا ولا ياسين
2: ولا عادي؟ لا ما شاء الله، ياسين ده حاجه تانية خالص.
1: ربنا يكرمك يا رب وربنا يكرمك.
2: هو الحفيد الكبير له حته تانية دايما كده.
1: اه لا متدلع زياده شويه.
2: لا بس والله قد المسؤوليه.
1: طب ما هو قد المسؤولية بقى خلاص، يعني يروح الامتحان لوحده يجي الامتحان لوحده بقى. الله.
2: لا ما المشكلة مش عايز ياسين بعيد او عن المدرسة.
1: اه ماشي لو كده ماشي.
2: اه
1: دي اخت ياسين مع حضرتك ولا ده العيلة؟ طيب احنا بنسأل سؤال كده له علاقة بالقرارات السريعة، فعلى مدار بقى حياة حضرتك كده اكيد بخبرات مختلفة وتجارب مختلفة، فقول لنا اسرع قرار اخدتيه، قرار بقى اشتريتي حاجة سافرتي.
2: اسرع قرار واحلى قرار اللي خدته بعد ما كملت الخمسين، لقيت كده حسيت اني اتسرق مني وقت كتير قوي، فقررت ان اعمل انا ومجموعة من صحباتي جروب مع بعض ونعيش في شبابنا سفريات ورحلات وخروجات.
1: تجديد بقى للحياة بجد.
2: بجد فرقت معانا كتير جدا، واكتشفنا ان العمر ده هو رقم وان احنا ممكن نعيش سننا في اي وقت.
1: طب ايه ده اتجمعتوا بقيتوا كام مثلا؟ يعني الجروب اللي حضرتك جمعتيه ده قد ايه؟
2: احنا بقينا 40.
1: اه 40 شخص مع بعض. كلكم في اعمار متقاربه
2: كلنا بص يعني اصغر واحده 52 سنه ومعانا لغايه فوق ال 70.
1: طب ايه الحاجات المختلفه اللي عملتوها؟ يعني سفريات هتلاقي مثلا رحتوا اكيد اماكن فيها بحر حاجات زي كده، في حاجه مختلفه قوي او حاجات يعني بيتقال عليها مجنونه خالص اتعملت؟
2: كتيره جدا يعني، طلعت في دماغنا رحنا سيوه.
1: واو.
2: قلنا عايزين نروح سيوة، يعني أماكن في بلدنا.
1: يعني ده أنا نفسي أروح سيوة وما روحتش. ده إحراج قوي بالنسبة لي.
2: جميلة.
1: ده إحراج لناس كتيرة اللي نفسها دايما بتحط كده على الخطة بتاعتها نروح سيوة بس بنكسل، فإحنا كده شكلنا ملعش قوي قدام
2: يعني
1: نفسنا.
2: بدون ذكر أسماء يعني، معانا زميلة عملت حجزت لنا في فندق هناك كل حاجة فيه، مفيش بقى نت، مفيش
1: بعدتوا عن الدوشة.
2: الحاجات.
1: طب ايه تاني اماكن تاني زرتوها بقى؟ يعني رحتوا سيوة اكتشفتوا مكان مختلف في مصر، ايه تاني اماكن كده؟
2: رحنا المتحف الكبير لما فتح.
1: تمام.
2: عملنا رحله لهناك كده مع بعض وجبنا باص ورحنا.
1: بالمناسبه دي خليني اقول لحضرتك على حاجه، ان النهارده اليوم العالمي للمتاحف، فوزاره السياحه والاثار عامله دخول مجانا لكل المتاحف باستثناء بس المتحف المصري الكبير والمتحف المصري اللي في التحرير، انما طبعا يعني باقي المتاحف اللي اكيد موجوده في محافظات مصر المختلفه. يعني المتحف القومي للحضاره المصريه اللي هو في المومياوات او المعرف يعني المتحف المومياوات ده النهارده برده في استثناء ان هو مش هيكون مجانا، ولا هو ولا المتحف المصري اللي بالتحرير ولا المتحف المصري الكبير، انما باقي المتاحف باحتفالا باليوم العالمي للمتاحف النهارده مجانا لكل المصريين، بيستقبل كل الزائرين المصريين.
2: والله يا ريت يا ريت الاسر ويا ريت الناس يعني تروح الاماكن دي، يعني احنا عندنا اماكن حلوه جدا في بلدنا وبنروح بره.
1: ايوه بس عندنا اماكن لسه ما زرناهاش ولسه ما يعني ما كملناش فيها اي حاجه وما عرفناش عنها حاجات كتير قوي.
2: ايوه.
1: صباحك زي الفل وان شاء الله يا سامي خلص الامتحان على خير. واخته اللي عامله دوشه اسمها ايه بقى نسبح عليها؟
2: مريم
1: وياسين، صباح الفل عليهم وربنا يخليهم لك كده يا رب، واحفادك دايما يعني يتربوا في عزك كده ويبقوا فرحانين بك على طول
2: يا رب العالمين.
1: بشكرك جدا،
2: صباحك زي الفل.
1: باي باي، نورتينا. انت كمان كلمنا حالا على 2-18-10-8-66 وممكن كمان تبعت لنا على رقم الواتساب على 010-490-90-4. وبجد ساعات كده بيكون ايه شكلنا يعني انت عارف يعني ماشي، يعني زي انا مثلا نفسي اروح سيوه، فلا اتشجع بقى يعني جمعوا بعض وهم في اعمار المفروض لا بقى ما نسافرش ما نعملش من الحاجات دي كلها، لا نتشجع ونروح. وزي ما قلنا تاني، فالنهارده بمناسبه اليوم العالمي للمتاحف عندك فرصه ان انت تدخل كل المتاحف المصريه مجانا، يعني تستقبل الزائرين المصريين مجانا ما عدا بس المتحف المصري الكبير لانه ليه طبعا يعني طابع خاص، وكمان المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة الحضاره المصريه اللي هو معرف بمتحف المومياوات. فباقي المتاحف على مستوى الجمهوريه متاحف الاثار كلها بتستقبل الزائرين المصريين مجانا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون ميديا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: سألتك كده من شوية على أسرع قرار أخدته من غير ما تفكر، وبعدها قلت الحمد لله أن أنا ما فكرتش كتير، ويعني سبت نفسي الموضوع يمشي على طول كده من غير ما أفكر، بقى سواء حاجة اشتريتها، قرار مهم وقرار مصيري كده في حياتك. فالموضوع يا جماعة راح لوحده في 4 أو 5 رسائل بتجارب مختلفة بأعمار مختلفة بأماكن مختلفة، كله بيقول اتجوزت من غير ما أفكر واتجوزت جواز صالونات من غير ما أكون عارف. معنا بقى تليفون من إحدى التجارب دي، معنا أحمد علي. يا استاذ احمد صباح الفل.
2: صباح الخير،
1: ايه الاخبار، عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام.
1: إيه انت رقم 5 أو 6؟ احنا كويسين الحمد لله. انت رقم 5 أو 6 في الرسائل النهارده اللي قال لي اتجوزت جواز صالونات من غير ما افكر وكل حاجه زي الفل وتمام. ايه بقى، ايه اللي حصل وازاي وامتى؟
2: لا، هو اللي حصل ان والدتي كانت عند الترزي بتشوف حاجه كده وبتعملها فاتاخرت، فروحت ابص عليها فلقيت المدام موجوده هناك. ماشي. فقلت ازاي دي موجوده في الشارع اللي انا فيه وانا ما اعرفش، فما فكرتش في الموضوع بصراحه.
1: يعني اتقابلت والحمد لله في مكان في نفس الشارع. حلو.
2: يعني انا ما فكرتش في الموضوع. البنت لقيتها مؤدبه ومحترمه، يعني هي بصت
1: الخطوه الاولى كانت عامله ازاي؟ معلش عشان بس دي ناخد التجربه كامله.
2: اول خطوه يعني ابتديت رحت سالت الترزي مباشره، هي دي بنتي مين، ساكنه فين كده، قال لي ده هنا في نفس الشارع. على فكره احنا من حدائق القبه.
1: ماشي.
2: فقال لي ده هنا في نفس الشارع. قلت له معقول؟ رحت الاول يعني حددت ميعاد مع والدها وسالته الكلام ده كله وما ترددتش. وبعد كده
1: كان كام يعني خلال كام يوم مثلا من اول ما شفتها لحد ما رحت حددت ميعاد على طول؟
2: لحد ما حددت ميعاد ما كملتش 3-4 ايام واتجوزت على بال ما جهزته كده شهر.
1: ايه ده، في شهر؟
2: في شهر.
1: يعني ماشي حلو. طب بقالكوا قد ايه مع بعض؟
2: انا متجوز في 2001.
1: ما شاء الله، انتوا بقالكوا شويه حلوين. طب حلو ده، انتوا يعني نمسك الخشب كده و... طب حلو جدا.
2: لا لا لا، بسم الله ما شاء الله، بقالنا فتره ومعايا 4 أولاد وبنتي اتجوزت وحامل دلوقتي الحمد لله.
1: انت كمان انت كملت المسيره، ربنا يبارك فيهم يا رب ويخليهم ليك كلهم كده ومتجمعين مع بعض بفرح دايما.
2: ربنا يخليك.
1: طب انت لو ما كنتش دخلت للترزي كان ايه هيحصل؟ ما هو ده سؤال بقى.
2: مش هتجوز
1: او كنتش هتتجوز؟
2: كنت رافض الموضوع خالص على فكره.
1: طب هل تنصحنا ان احنا بعد كده لو بنوصل حد واتاخر ندخل نشوفه يمكن نلاقي حد نتجوزه، ولا نعمل ايه يعني؟
2: انت نصيب بجد، لان انت ممكن تخش تلاقي اللي انت ما تتوقعوش،
1: اللي هو المشوار اللي بتكسله او ما تبقاش عايز تعمله هو
2: ممكن يغير حياتك تماما. مش عايز تعمله ممكن ينقلك نقله تانية خالص.
1: بس ده جواز صالونات بمعنى الكلمه، يعني اللي هو مش حاجه، مش نص نص مثلا، لا ده اللي هو يعني
2: لا جواز بمعنى الكلمه.
1: وانا عايز اقولك بجد ان كذا رساله جت من نفس الشكل تقريبا، انه اتجوزت جواز صالونات والدنيا تمام جدا، والاكتر برضو من كذا سنه موجودين مع بعض وتمام. طب فكرة انه 2 لسه مش عارفين بعض وانت برضو ما خدتش وقت في اللي هو نتعرف او كده، بص هيخليني افكر معاك في حاجة بعيدة شوية. هو احنا لما بناخد وقت نتعرف على بعض قوي يحصل مشاكل اكتر فنحس ان احنا ما ننفعش لبعض اكتر، ولا ايه؟
2: هو في الفترة الاولانية كل واحد في الطرفين بيطلع كل حاجة حلوة عنده وبعد كده بتخلص الحاجات الحلوة
1: فتتفرج بقى.
2: يبتدي بقى تبدأ
1: اول حلقة المشاكل. اتفضل بقى.
2: اتفضل بقى.
1: يعني استاذ احمد انت نورتنا وربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك في العيله الكبيره كده.
2: وانا برضو عايز اوجه لزوجتي رساله
1: طبعا،
2: يعني عن طريقكم. يعني انا عايز اقول لها ان انا لو لفيت الدنيا دي كلها انا مش هلاقي حد زيك ابدا. يعني
1: ده ربنا يحميكم يا رب كده ويخليكم لبعض.
2: ربنا يخليك.
1: والجمله بتاعت جواز الصالونات دي اللي دايما احنا بنشوفها او واخده طابع معين ان هو مش مناسبه، لا هي بتبقى مناسبه لبعض الناس اهي، وبيكملوا وبيبداوا حياتهم وبيكملوا ويبقى اولاد واحفاد وحاجات كتيره جدا. فتجربه مختلفه وتجربه حلوه كمان ان هي تبقى بتدينا كده حاجه ايجابيه في بدايه اليوم. بنشكرك جدا يا استاذ احمد ونورتنا.
2: متشكر جدا.
1: بشكرك
2: وبشكر جميع المستمعين عند حضرتك.
1: دايما كده منورنا على الراديو 90 90 وفي لسه الصبح. ولا ده الموضوع يعني ما طلعش يعني مسج هزار كده ولا حاجه، ده طلع الحكايه موجوده كتير. الغريب بقى ان انا لقيت اغنيه عن الموضوع، يعني دايما احب اقعد ادور على اغاني لايقه على المكالمات اللي بتجيلنا والمواضيع، فلقيت ان يعني صديقي العزيز احمد الروبي اللي هتكونوا عارفينه طبعا في اغاني مختلفه زي سقفه وحاجات كده، عامل اغنيه اسمها جواز الصالونات. تعالوا نستكشفها كده، هو قال فيها ايه. كمل معايا لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: يعني هي في الاغنيه بصراحه القصه حلوه وبعد كده النهايه السعيده في الاخر، بس دي حاجه لذيذه جدا. نرجع نكمل كلامنا تاني، ولسه الصبح على الراديو 90 90. صباح الفل على كل الناس اللي موجوده معانا كده كالعاده من الساعه 9 للساعه 10. معايا تليفون من بشوي. بشوي صباح الفل.
1: صباح الفل،
0: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله
0: كله تمام. ايه اسرع قرار اخدته في حياتك؟ حاجه ليها علاقه برضو بالجواز والحاجات الرومانسيه.
1: انا موضوع جواز الصالونات ده، انا يعني انا متجوز جواز صالونات، وكان يعني الموضوع كان كوميدي قوي.
0: هي حد من
1: صاحبه اختي بتعرف حد شغال معاها، فاختي بتدردش معاها، ده اخويا مش عايز يتجوز، مطلع عينينا كل ما نجيب له حد يقول لا لا ومش عايز. فقعدت انا من كتر الزن قلت لهم طب خلاص انا ماشي، ممكن نروح ونقعد مع بعض ونشوف كده وربنا يسهل.
0: اللي هو يلا انا هريحكم وريح نفسي وانا جاي معاكم.
1: وانا رايح وعايز اقول لا، واخد القرار من الاول ان انا هقول لا. وهي كمان اللي عرفت منها ان هي كانت برضو بيغطى عليها، وهي مش حابه الموضوع اللي هو الصالونات ولا الجواز اصلا.
0: ما حدش طايق التاني في الموضوع. حلوه.
1: فاحنا رايحين نقعد مع بعض عشان نقول احنا الاثنين لا. لما قعدنا مع بعض كده واتكلمنا، لقينا نفسنا احنا الاثنين لا، انا ما عنديش مشكله نعرف بعض اكتر ونتكلم. يعني انا
0: ايه الحاجه اللي لقيتها مشتركه في الاول؟ عارف اللي هو الكليك الاولانيه دي بتاعت انه تلاقي فعلا الشخص ده فهمني. حاجه ليها علاقه بمجال شغلكم مثلا؟
1: لا، النضج. يعني ان احنا الاثنين، هي تقريبا كان عندها حوالي 29 سنه وانا كنت وقتها 35 سنه. الموضوع كان عارف يعني كان كل بيجيبني بنات صغيرين في السن، انا اقول لهم انا
0: خلاص. في زي مسافه ما بينكم او في التفاهم من بعيد شويه؟
1: المسافه بعيده قوي دي بتبقى مش حلوه، يعني بتبقى رخمه. ليه؟ في فرق في طريقه التفكير والتعامل.
0: دايما في بنات الاعمار الصغيره بتفكروا كويس يعني عادي.
1: يعني اكيد طبعا صوابعك مش زي بعضها، بس دايما اقول لهم انا عايز واحده عندها مبدئيه، انا الزمان هديني ولا حد بيوديني.
0: ايه ده ايه ده؟ انا مش قادره بقى
1: اللي هو ايوه اللي هو ايه يعني احنا نستنى فرغضت كتير دي. لا، واتخطبنا بعد حوالي 4 شهور. اتخطبنا وبعد اقل من سنه كنا متجوزين.
0: يعني التوقيت اللي بتقوله
1: معانا جوي
0: ومعاك جوي، ربنا يخلي لك يا رب، بس التوقيت اللي بتقوله تمام، انما من شويه احمد قال لي احنا على طول في شهر.
1: لا، ما انا انبهرت من مكالمه احمد بصراحه، يعني بس ربنا يسعدهم، ويمكن هو من المحظوظين القليلين جدا اللي بيتجوزوا بسرعه كده، وربنا بيكرمهم ويوفقهم. يعني
0: شافها
1: تقريبا حاجه
0: كانت 3 ايام بالظبط، 3 ايام اتقدم، شهر اتجوز، دلوقتي يعني ما شاء الله بقى جد، فالحمد لله. يعني دي حاجه كويسه جدا جدا.
1: لا طبعا دي حاجه حلوه. اما التسرع بقى، كان قرار ان انا اسيب الشغل وانا خاطب. كنت شغال في شركه وكان الوضع فيها مزعج جدا، واخلوا باتفاقاتهم معايا وقت انا كنت محتاج كل جنيه عشان بجهز شقتي وعشان اتجوز. وبصراحه هي كانت واحده من الناس اللي دعمتني في القرار ده. قلت لها انا حاسس ان الشغل ده بيأثر على نفسيتي وحياتي الشخصيه، يعني حياتي بدات تنهار بسببه.
0: هي ما كانتش بقى في الوقت ده ما كانتش بتضغطك، كانت زي سبورت
1: وظهرك قوي. قلت لها انا عايز استقيل ومش قادر استحمل اكمل شغل مع الناس دي. قالت لي لو ده يريحك اعمله، ما ترددش لحظه واحده، انت اهم من اي شغل ومن اي فلوس، ولو على الجواز والكلام ده ما عنديش مشكله، انا ممكن اتكلم معاهم في البيت واقول لهم ان احنا هنأجل. قلت لها لا ان شاء الله مش هأجل، بس انا مش قادر اكمل في الشغل ده باي حاجه.
0: دي محتاجه سقفه والله العظيم. استنى بس يا بشوي، الكلام اللي هي قالته ده محتاجه لها سقفه بقى، اديها حقها اديها حقها.
1: وعايز اقول لك ان هي كمان ما رضيتش تتكلم قصادهم في البيت ان انا سبت الشغل عشان خاطر ما يبقاش ضغط عليا ولا احراج. قلت لها لا انا ما عنديش مشكله، طالما انا قادر امشي حياتي الدنيا ماشيه لحد ما ربنا وفقني، والحمد لله ربنا كرمني في شغل في مكان احسن واتجوزنا اهو.
0: ربنا يخليكم لبعض، ومبسوط بجد ان المكالمات النهارده يعني كلها فيها ايجابيات. ما اعرفش ليه رحنا للجواز بس تمام. انا عايز اقول لك استنى بس، ده في مسج بتقول انا اخويا كان جوازه صالونات والجوازه تمت في 4 ايام. هستاذنك يا بشوي، هقفل المكالمه معاك، اروح بسرعه اكلم المكالمه دي قبل بس ايه ما الحلقه تخلص عشان افهم ايه اللي حصل. 4 ايام احنا كنا منبهرين بالشهر. منبهرين بالشهر. ماشي اشكرك يا بشوي جدا، نورتني. لا احنا هنلحق نكلمك سريعا كده، يعني ناخد المكالمه دي والاغنيه دي بقى اهداء لكل الناس اللي بتقف في ظهر بعضها كده وما بتسيبش حد على طول.

0: لسه بنكلم مع بعض لسه الصبح وعايزين نصبح فعلا على كل الناس بقى اللي موجوده معانا من كل مكان في العالم. يعني واضح ان احنا كل شويه بنلاقي بلد مختلفه بتسمعنا وموجوده معانا, فعايز صبح على احمد حمدي وبيسمعنا من روسيا, فاحنا النمسا تلاقينا موجودين, باريس وفرنسا طبعا موجودين كالعاده, السعوديه برضو حبايبنا موجودين معانا, فاحمد حمدي بقى يعني موجودين في بلد مختلفه شويه في روسيا, فصباح الفل ومنورنا ان انت بتسمعنا وانت موجود معانا كده على طول. طيب نرجع يعني نلحق سريعا كده ندردش مع بعض ونكمل كلامنا. معايا مروه على التليفون. يا مروه صباح الفل.
1: صباح النور,
0: اخبارك يا مروه؟
1: الحمد لله بخير.
0: بعت لي رساله استحاله اقفل الحلقه غير لما افهم ايه اللي حصل. قلت لي اخويا كان جواز صالونات والجوازه تمت في 4 ايام.
1: فعلا هو كان مغلبنا قوي, هو مسافر برا مصر وماما خايفه عليه لا يرتبط بالاجانب بقى وكده, وعايزه بقى واحده مصريه اصيله والجو ده, فقالت لا لازم نشوف له حد هنا. فكان كل ما بينزل اجازه نوري له حد, مفيش حد عاجبه ليه مواصفات خاصه يعني. فبالصدفه انا شركتي كلها بنات, فقلت له تعالى طب اتفرج بقى على بنات اللي عندي. فسبحان الله يعني شاف واحده قال لي هي دي, يعني مجرد ما شافها بس من نظره يعني ما اتكلموش حتى خالص.
0: بس انت كنت يعني معرفه زمايلك او اصحابك انه اخوكي جاي؟
1: لا طبعا ده موضوع إيه ده؟ محرج جدا.
0: ما هو موضوع محرج اللي انت عملتيه برده, ان انت تعالى شوفه وبتاع. ايه ده؟
1: ما ينفعش
0: كده مره تقبلي كده مره.
1: ما يعني هنعمل ايه بقى؟ اخويا عايز اتجوزه.
0: اتجوز في 4 ايام, بمعنى 4 ايام يعني شافها.
1: شافها يوم الاحد مثلا؟ اليوم نفس اليوم اللي شافها فيه رحنا البيت, يعني في نفس اليوم ده رحنا بيتهم. تاني يوم نزلوا جابوا الذهب والدبله وكده. بعدها اليوم التالت على طول جهزوا حاجات وكده, وبعد كده خلاص كتبوا الكتاب وخلاص واتجوزوا.
0: يعني ماشي, واحده واحده عليا بس, يعني واحده واحده عليا عشان ما اتلخبطش معاكي. يعني هو في نفس اليوم اللي شافها فيه, طب هو كان عامل حسابه انه هيتجوز, هي ما كانتش عارفه
1: بس
0: هما فهي رد فعلها ايه؟
1: ما كانش في برضو الالتزامات بتاعت هنا قوي.
0: لا مروه بالراحه يا مروه, عشان خلاص فاضل دقيقتين على البرنامج ما اتلخبطش معاكي. يعني هي ما كانتش عارفه انه في عريس جاي او حاجه زي كده؟
1: لا ما كانتش عارفه.
0: طب ماشي, ففجاه في نفس اليوم هو العريس ده مش موجود مثلا, مش متعرف عليه, لا هو موجود في البيت عندنا.
1: ايوه جالها عادي. في البيت وقعدوا بقى اتكلموا وكده. هي سبحان الله عارف ان الشراره حصلت, في حاجه حصلت بينهم هما الاثنين. هي مجرد ما شافته اصلا في الشركه في شراره حصلت بينهم من غير ما يتكلموا اصلا.
0: ما طلعش كلام.
1: لا مش كلام افلام. انا برضو كنت مستغربه. لا يعني هما في لينك ما بينهم هما الاثنين, لدرجه ان هي كانت متمسكه بيه جامد جدا وهي ما تعرفوش اصلا قوي. ويعني حتى مامتها كانت رافضه ازاي وهتسافري وفي كل ده يحصل في 4, يعني مامتها مش مستوعبه اللي بيحصل. هي لا كانت سبورت ليه قوي وكانت مصممه, وهم دلوقتي مش قادره اقول لك يعني, من دلوقتي متجوزين بقالهم سنين طبعا.
0: ربنا يخليهم لبعض يا مروه ونورتينا
1: والله. بعد جد
0: ربنا يخليهم لبعض. بشكرك جدا جدا.
1: الله يخليك, انا اللي سعيده بيكم مش بي جدا.
0: وعايز اشكر كل المستمعين اللي كانوا موجودين معانا النهارده. هنتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه. كنت موجود معاك فادي ابراهيم في لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: راديو 99 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: مصر أدانت بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة أي تهديدات، معربة عن دعمها ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما شددت على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قطر محمد بن عبد الرحمن. تناولت المباحثات الجهود المشتركة لخفض التصعيد الإقليمي، حيث اتفق الوزيران على أهمية استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب والحفاظ على مقدرات شعوب المنطقة. وزير الخارجية أجرى أيضا مباحثات هاتفية مع كبير المستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية. تناولت المباحثات سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فضلا عن الجهود الرامية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط. كما تطرق الجانبان إلى قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث أكد الوزير عبد العاطي الرفض الكامل لأية إجراءات أحادية، مشددا على أن قضية المياه تعد قضية وجودية لمصر. قافلة المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 98 بعد 100 شرعت في الدخول إلى الفلسطينيين بالقطاع عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري. وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات التي تضمها القافلة تحمل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد أحد قادة المقاومة الفلسطينية وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة بعلبك شرقي لبنان. وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت مدينة بعلبك تزامنا مع قصف مدفعي طال بلدة زوتر الشرقية جنوبية البلاد في تصعيد متواصل على الحدود اللبنانية الجنوبية. اقتصاديا، الصين تعهدت بشراء ما لا يقل عن 17 مليار دولار سنويا من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال 3 أعوام. وقال البيت الأبيض إن هذا التعهد جاء خلال القمة الأمريكية الصينية التي عقدت مؤخرا في بكين. رياضيا، تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي طلاء الجيش مع فاركو وكهرباء الإسماعيلية مع حرس الحدود في 5 مساء، بينما يلتقي مقاولون مع وادي دجلة وغيظ المحلة مع الاتحاد في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بدايتنا النهاردة مع أصداء خسارة الزمالك للبطولة الكونفدرالية. جمهور الزمالك يعني لو تيجي تبقى متتبع كده الأصداء الخسارة بالنسبة للأوساط الجماهيرية هتلاقي إن الجمهور بيصب جام غضبه على الإدارة وشايف

ان الاداره ما عملتش اللي عمله مثلا الجهاز الفني، او عمله اللعيبه، او عمله جون ادوارد. شايفين ان في 17 قضيه بتهدد الزمالك عشان ايقاف القيد بملايين، بارقام كبيره جدا. يعني لو جيت قلتهم لك بسرعه كده، ال 17 قضيه: جوزيه جوميز 120,000 دولار، التلات او المساعدين بتوعه، تلات اربع مساعدين، تلات قضايا ب60,000 دولار، كريستين جروس 133,000 دولار، فرجاني ساسي نص مليون دولار، شيكو بانزا نادي عايز 200,000 دولار، عداي الدباغ نادي عايز 170,000 دولار، صلاح مصدق نادي عايز 250,000 دولار، خوان بيتزيرا نادي عايز 800,000 دولار، ابراهيم انضاي نادي عايز 1,600,000 دولار، سانت تيان نادي عايز نص مليون دولار، اتحاد طنجة المغربي عايز 350,000 دولار، احمد الجفالي 80,000 دولار. القسط التاني من صفقة بتزيرا النادي الأوكسندر الأوكراني 300,000 دولار، يعني الإجمالي 1,100,000 دولار. يانك فريرا عايز 188,000 دولار. سامسون أكينيولا عايز 600,000 دولار، مقسمة إلى 12 قسط. يعني سريعا كده لو جيت حسبتهم لك، أدي 180 280 313 818 مليون، مليون 200، مليون ونص، 2,500,000، 3، 3,5، 4. يعني بتتكلم تقريبا في 5 مليون دولار. 5 مليون دولار لو جيت ضربتهم، يعني بتتكلم دلوقتي في 250 مليون جنيه. فرقم اكيد يعني صعب جدا. وطبعا الاداره والنادي واللعيبه والجهاز الفني والجمهور وكل الناس كانت منتظره فوز الزمالك بالكونفدراليه عشان ياخد 4 مليون دولار، فيبقى تقربت المسافات. دلوقتي الوضع مختلف، انت خسرت البطوله، فخسرت المكسب الادبي، وكمان خسرت المكسب المادي. فبالتالي الجمهور شايف ان الاداره ما بتعملش اللي عليها، او ما بت مش بتساعد، او مش بتعمل دورها كما ينبغي، خاصه انه الاداره دي كان الجمهور منتظر منها كتير جدا جدا جدا جدا. ده فيما يخص الاوساط ولو انه انا هنا برضو بصراحه، يعني ده ده ده ده راي الجمهور او اصداء الجماهير. يعني لما باجي افكر في الموضوع، الجمهور محق انه يبقى زعلان، ولكن بصراحه برضو المجلس ده استلم النادي يا جماعه في وضع سيء جدا. هتقولي ما هم كانوا عارفين، اقول لك بس اللي انا عارفه ودي معلومه، يعني هم ما كانوش متخيلين ولا متوقعين ولا حاسبين ان الدنيا بالسوء اللي هم شافوه لما دخلوا جوه. يعني في حاجات كتيره جدا ما كانتش باينه من بره. كانوا عارفين ان في كوارث، وعارفوا محضرين نفسهم للكوارث دي ومجهزين نفسهم وسدوا كتير وصرفوا كتير، بس لقوا ان في لقطه معينه كده لقوا ان الكوارث اللي موجوده اكبر بكتير جدا من الاحتمال يعني والقدره على التعامل معاها. زاد الطين بله بقى ان هم كمان ارتكبوا بعض الاخطاء فيما يخص، يعني مثلا لما تيجي تبص على الصفقات اللي انا بكلمك عليها دي، هتلاقي ان هي في صفقات هم ما لهمش علاقه بيها، يعني او قضايا ما لهمش علاقه بيها. على فكره هي ممكن تكون الارقام الاكبر. يعني مثلا لما تيجي تبص على سامسون اكينيولا 600,000 دولار هم ما لهمش علاقه بيه، تمام. ابراهيم انضاي ما لهمش علاقه بيه، ادي 2 مليون. ابراهيم انضاي لوحده عايز 1,600,000 دولار، يعني ادي كده 2,200,000 خلاص. فرجاني ساسي نص مليون دولار، ادي كده 2,700,000. جروس 133، 2,800,000. يعني انت بتتكلم على في 2,800,000، تمام، هم ما لهمش اي علاقه بيهم. ده بره عنهم، هم ما لهمش علاقه بالقصه دي خالص. النص الباقي بقى ده، يعني ال 2 مليون اللي باقيين، او ال 2.5، 2 مليون و 200 اللي باقيين، اللي هم حوالي 40% من المديونات، هم لا، هم اللي مسؤولين عنهم. يعني هم اللي مسؤولين عنهم، وهم اللي يتحملوا فيهم المسؤوليه. فبرضه عشان نبقى ايه، عرضنا الموضوع من كافه الزوايا. طيب عندنا يوم الاربع بقى معجنه، مطحنه كوره. عندك الزمالك هيلعب سيراميكا، الاهلي هيلعب المصري، وسيراميكا هيلعب بيراميدز. سوري انا اسف، سموحه هيلعب بيراميدز. افكركم تاني بقى، نرجع نفتكر مع بعض السيناريوهات. الزمالك يكسب، يتعادل، اخذ الدوري.
الاهلي لازم يكسب وينتظر تعثر الزمالك وتعثر بيراميدز، بيراميدز يكسب وينتظر تعثر الزمالك بس. ده من الاخر يعني، يعني الاهلي لازم يكسب وينتظر تعثر المنافسين اللي هم الزمالك وبيراميدز، بيراميدز يكسب وينتظر تعثر الزمالك فقط لا غير، الزمالك يكسب يتعادل ملوش علاقة بقى الاهلي كسب خسر بيراميدز كسب خسر، هو كسب او تعادل بقى بطل الدوري. فهيبقى يوم صعب، صعب ليه؟ لانه النتائج كلها متش علاقة في بعض، تمام، التلات ماتشات مربوطين ببعض. صعب لانه الزمالك اللي هو الماتش اللي محدد للوجهة الدوري، يعني لو انت بتيجي تشوف التلات ماتشات اكيد مهمين، بس الماتش الاهم او الماتش اللي هو اللي محدد لبوصلة الدوري هو ماتش الزمالك، ده الماتش اللي هيحدد البوصلة رايحة فين بتاعة الدوري. فالماتش ده تخيل بقى لعيبة الزمالك بعد الخسارة بتاعت اول امبارح هيبقوا نازلين الماتش ده عاملين ازاي، يا اما بدوافع شديدة يا اما باحباط شديد، لان الوضع برضو الوقت قصير ما بين الماتش السبت و كان اول امبارح الكونفدراليه وبعد بكره الدوري، فتره قليله 3 4 ايام تلم نفسك من خساره كبيره زي دي، الله اعلى واعلم ايه اللي هيحصل فيها. كمان خلي بالك من ناحيه تانية، الزمالك هو الوحيد اللي كان بيلعب، الفرقه التانيه مريحه، فهل التريحه دي تجيب فايده ولا تجيب ضرر؟ تيجي بفايدة ان اللعيبه تبقى اخدت نفسها واستعادت قوتها البدنيه، فلعيبه الاهلي وبيراميدز تحديدا ينزلوا يكسروا الدنيا، ولا تيجي بضرر ان اللعيبه خلاص فكت وريحت، وده برضو يسرع على المنافسين بالنسبه لسيراميكا بالنسبه لسموحه بالنسبه للمصري، الفرق دي خلاص مش عايزه حاجه من الموسم، كل واحد حقق فيها المركز اللي هو كسب خسر يتعادل، مش هيفرق لا في ترتيب سموحه ولا في ترتيب المصري ولا في ترتيب سيراميكا. فهل دور الدوافع عندهم راحت وريحوا بعد ما خلاص اخدوا اجازه، ولا لا الدوافع لسه موجوده؟ فدي كلها حاجات هنكتشفها يوم الاربع في يوم ناري، احنا اللي مستفيدين منه، احنا اللي مبسوطين منه، لانه فكره او يعني ان الدوري المصري يبقى لغايه اخر ثانيه لغايه اخر لحظه انت ما انتش عارف مين هيكسب، دي حاجه في مصلحتنا كلنا بصراحه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الكرة في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد ومكملين كلامنا. أول امبارح إمام عاشور عمل حاجة لطيفة جدا، نزل صورة لجمهور الأهلي وهم رافعين لافتة الأهلي فوق الجميع، وحط قلب ورمز للأبد، يعني إن هو الأهلي في القلب للأبد يعني. أنا بصراحة جماعة أنا آسف في اللفظ اللي أنا هقوله، يعني أنا آسف والله العظيم، بس أنا اتنفخت من الحاجات دي. يعني أنا بقيت مش بتكلم بقى هنا على امام، بتكلم على كل حق يا جماعه. والنبي لعيب الكوره مش خصته ان هو يقعد يغازل الجمهور على السوشيال ميديا، انت دورك ان انت جوه الملعب تجيب اخرك وتعمل بطولات وتشارك في صنع بطولات مع زمايلك وتبقى ملتزم. والله لو ما عندكش سوشيال ميديا خالص وما بتعبرش الناس ولا بتكلمهم، هم هيبقوا رافعينك فوق دماغهم وهيبقوا مبسوطين منك وحابينك ومقدرين جميلك والله وشايلين. لكن يا امام انت السنه دي اوحش مستوى ليك من ساعه لما رحت الاهلي. يا امام انت السنه دي عملت سابقه لم تحدث في تاريخ الاهلي مع كل الابضيات والمشاغبين اللي عدوا على مر الاهلي كله من ساعه لما انا وعيت على الكوره. لم يجرؤ احد مهما كبر اسمه وعلى شانه انه يعمل الموقف اللي انت عملته، ان فرقته تبقى مسافره عندها ماتش مهم في افريقيا وهم في المطار ويقفل تليفونه وما يروحش. دي ما شفتهاش. يعني هات لي بقى اكتر ناس كانت مشاغبه انا شفتهم في تاريخ الاهلي، ما في حد فيهم جات له الجراه ولا الفكره اصلا انه يعملها. فامام القصه مش بالصوره ولا بالاهلي فوق الجميع ولا بالقلب ولا بالنسر ولا بالكلام ده كله. القصه هي ثلاث حاجات ما لهمش رابع: ادائك جوه الملعب، روحك وتفانيك مع زمايلك، وانضباطك داخل وخارج الملعب. مفيش حاجه رابعه. ادائك الفني، روحك وقلبك، وانت وارد ممكن ادائك الفني تبقى يوم مش في يومك، بس الناس تحس ان انت بتلعب بقلب وبروح. والحاجه الثالثه انضباطك والتزامك. وانا هنا مش بتكلم على امام بس، على اي لعيب كوره. الجمهور مش عايز من اللعيب غير كده، مش عايز حاجه من اللعيب غير كده كده وشكرا. مش عايز حاجه تانية بمعنى كلمه مش عايز حاجه تانية. فارجو انه امام ياخد باله من القصه دي، ان امام ياخد باله من اللقطه دي، ياخد باله من الموضوع ده، لانه فعلا فعلا فعلا الموضوع بقى يعني حرام لي وحرام للجماهير، حرام عليك نفسك. انت كل الناس بتقول ان انت احسن موهبه في الكره المصريه دلوقتي، الناس كلها بتقول ان انت اجمد لعيب في الكره المصريه دلوقتي، حرام عليك نفسك امام. يعني حرام عليك ان انت تبقى بالقوه دي، بالجمدان ده، بالامكانيات دي، وتضيع سنه ورا سنه يعني وانت مش بتطلع من احلى سنين عمرك في الكورة اكبر قدر ممكن من المجد والبطولات والارقام القياسية اللي تتكتب في تاريخك بعد كده، تعيش بيها بعد كده. دي نقطة. النقطة التانية، طب انت امام بتقول الاهلي فوق الجميع وبتقول ان انا جمهور الاهلي في قلبي الى الابد، طيب هم الادم وطني بيطلع اتكلم ازاي؟ ما هو ما يعني ما تقنعنيش يا ادم يا امام ان ادم وطني اللي هو وكيلك، اللي هو بالمناسبه على فكره واحد من اجمد الوكلاء اللي موجوده في الوطن العربي، يعني واحد مودي كريم بنزيما ومحرز وكيل جامد يعني، خلاص ما تقنعنيش ان هو بيعمل التصريحات دي من غير ما انت تعرف، من غير ما تتكلمه يعني اكيد لا يعني. فما هو برضو الجمهور يقول لك اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. طب انت عم بتقول ان انت الجمهور الاهلي في الابد، طب امال وكيلك ده بيقول كده ليه؟ طب بيعمل كده ليه؟ طب بيتكلم كده ليه؟ طب بيصرح كده ليه؟ فتركيبه انا مش قادر افهمها ومش قادر ابلعها بصراحه. وبشوف ان اللعيب هو دوره في الملعب، السوشيال ميديا ده يعني يبقى حاجه شخصيه ليه هو، لكن اي حاجه تربطك بالجمهور في شغلك هي الملعب. ده هو الشباك وهي المنصه الوحيده اللي مقبول فيها ان انا اشوف منك رد فعل، غير كده انا بشوف انه بلح، غير كده بشوف ان هو كلام ابن عم حديد، ما بشوفش ان حاجه يعول عليها او تؤخذ بيها. لان يا ما شفت لعيبه وممكن اعدلكم اسماء قد كده، خبط على الصدر وبص في الشعار وبص في النسر وبص في القوس في السهم وانت نفسك امام، ما انت طلعت قبل كده قدام الكاميرات كلها بتبكي بالدموع وانا من صغري زملكاوي وبتاع عادي، ورحت الاهلي بعد. فالجمهور شاف كتير، سواء بقى من امام او غير امام. انا هنا بس عشان الشيء بالشيء اذكر، فاحنا الكلام على امام، لكن ده الناس كتير شافته من لعيبه كتير. في الاخر جمهور الاهلي، جمهور الزمالك، اي جمهور في الدنيا هو الرابط بتاعه مع نادي، رابط عاطفي، بيحب نادي اكتر من اي حد، بيحب نادي اكتر من اي لعيب، يقدر اللعيبه ويشيلهم على دماغه، بس طول ما هم بيخدموا نادي. اول ما بحس ان اللعيب هيضر نادي، لا انا مش عايزك، لان انا بشجع النادي، انا مش بشجع اللعيب، انا مرتبط بالكيان ده. فارجو ان امام يعني ياخد باله من التفاصيل دي، لان انا برجع اقولك تاني، انا بحب امام جدا وبحب موهبته جدا، فصعبان عليا ان الموهبه دي تروح كده على الارض وما يتمش استغلالها استغلال الامثل. نطلع لفصل الاخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 18%، ليلا 35%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 29، ليلا 17. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 27. الغردقة نهارا 37، ليلا 25. بورسعيد نهارا 27، ليلا 21. وأسوان نهارا 49، ليلا 32.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لـ1 الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كورة في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. خليني أقول لكم بعض الأخبار السريعة. دكتور أحمد جبلة بيكشف التطورات الخاصة بإصابة مصطفى شوبير وبيقول إنه مصطفى شوبير شارك في التدريبات الجماعية وتعافى تمام من الإصابة اللي كانت عنده في شد العضلة الخلفية وهيكون موجود إن شاء الله في ماتش مصر يوم الأربعاء اللي جاي. أحمد رمضان بيكهام شارك بشكل تدريبي وبرضو تم شفائه بشكل كبير من إصابة العضلة الأمامية اللي كانت عنده، كان عنده شد في العضلة الأمامية، شارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي وبرضو احتمال كبير يكون موجود يا إما بشكل أساسي يا إما على دكة البدلاء في ماتش المصري للماتش الختامي في بطولة الدوري. مسؤول نادي الأهلي الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي، كابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، بيتشاوروا حوالين المكان اللي يتعامل فيه المعسكر الخارجي للفريق في الفترة اللي جاية بعد كأس العالم عشان استعداد الموسم الجديد. فاستقبلوا أكتر من عرض من أكتر من شركة لإقامة المعسكر. حتى هذه اللحظة العرض يعني الأكثر جدية والعرض اللي هم ميلين أكتر إن هم يوافقوا عليه هو إنه المعسكر يكون في تونس زي ما حصل السنة اللي فاتت، ولكن حصل ساعتها مشكلة وكان في مشاكل في التأشيرات وبتاع وكده، وفي الآخر الدنيا ما كانش فيه يعني كان فيها شوية لخبطة. فالسنة دي برضو بيفكروا ان هو المعسكر يبقى في تونس، لكن لسه بيدرسوا اكتر من عرض من اكتر من شركة عشان يشوفوا الافضل ايه للنادي. نادي ام بي بقى والاستاذ امن الشريعي اللي بصراحة يستحق التحية، تختلف معاه تتفق معاه، تختلف معاه في اسلوبه تتفق معاه في اسلوبه، لكن لما تيجي تتكلم على نتائج حيد بقى انت بتحب الستايل ده ما بتحبش الستايل ده، متفق مع الستايل ده مش متفق مع الستايل ده، تعال نتكلم على نتائج. النهارده فريق ام بي بميزانيه مش هقول لك هزيله بس هقول لك ميزانيه منخفضه، قادر ان هو يكون موجود في السبع الكبار، قادر ان هو يحقق نتائج ايجابيه، قادر انه يعتمد على قطاع الناشئين عنده ويطلع لعيبه بيشكلوا القوام الاعظم والاكبر من الفرقه كلهم من قطاع الناشئين ام بي، ويطلع لعيبه صغيره بيديهم فرصه يلعبوا دوري ممتاز وهم بقى عندهم اللي مواليد 2007 واللي مواليد 2006 واللي مواليد 2008، يعني شباب كله صغير. تمام. طيب الحاجه الثانيه، زود بقى وعلى البار، يعني على البار وصعب الموضوع اكتر بانه راح جاب مين بقى مدير فني خلفا للكابتن حمزه جمال وجوز الفني، جاب محمد بركات. مين محمد بركات ده؟ شاب عنده حاجه و30 سنه، منتصف الثلاثينات، متعلم شاطر جدا، كان ماسك نادي مسار وعامل معاهم نادي مسار ده واحد من الانديه المهمه اللي موجوده في دوري المحترفين، التابع لاكاديميه رايت تو دريم، كان هو ماسكهم وعامل معاهم مواسم كتيره حلوه وطلع بيهم من درجات مختلفه في بطولات الدوري الى ان وصل الى دوري المحترفين وبعد كده مشي. وكابتن او الاستاذ ايمن الشريعي بيراهن عليه انه يكون هو المدير الفني لام بي السنه اللي جايه. خطوه جريئه جدا ان انت تجيب شاب صغير اسمه مش معروف كمستوى نجومي كبير على مستوى الكره المصريه والجماهير المصريه، وتؤمن بيه وتؤمن بقدراته وتؤمن بامكانياته وتدي له مهمه تدريب ام بي الموسم اللي جاي في الدوري الممتاز. خطوه جريئه جدا من ايمن الشريعي وخطوه مهمه جدا في مشوار محمد بركات، شخصيه محترمه، مدير فني جيد جدا، واعتقد انه هيمسك في الفرصه دي بايده واسنانه عشان يثبت نجاحه ويثبت جدارته بانه يكون موجود ان شاء الله في الدوري المصري. وما ادراك ما الدوري المصري، وما ادراك بالنسبه للمدير فني عنده حاجه و30 سنه انه يكون بيمرن في الدوري الممتاز. غزل المحله بيعلن التعاقد مع الكابتن احمد خطاب خلفا لعلاء عبد العال. نادي غزل المحله طبعا كنت شفتوا البيان اللي هو بياكد فيه ان كابتن علاء عبد العال مشي بشكل مش جيد وان هم اتخذوا اغراءات قانونيه ضده بسبب وضع الفريق في جدول الدوري والتفاصيل دي كلها. وكان البيان بيقول يستنكر مجلس اداره شركه غزل المحله كره القدم ما قام به المدير الفني للفريق الاول الكابتن علاء عبد العال بعد ابلاغه النادي صباح اليوم باعتذاره عن عدم الاستمرار في قياده الفريق رغم الجلسه التي عقدها مجلس الاداره معه مساء امس والتي تم خلالها مناقشه كافه الامور المتعلقه بالفريق وتجديد الثقه فيه بشكل كامل والاتفاق على استمراره وقيادة مران الفريق اليوم بصورة طبيعية. ويؤكد مجلس الإدارة أن النادي تعامل بمنتهى الدعم والثقة مع المدير الفني طوال الفترة الماضية، وتحمل الكثير من الظروف والنتائج الصعبة إيمانا بقدراته الفنية وحرصا على استقرار الفريق في مرحلة بلغة الحساسية من عمر مسابقة الدوري الممتاز. إلا أن قرار الرحيل المفاجئ وفي هذا التوقيت الحرج تحديدا ودون مراعاة لمسؤولياته تجاه الفريق أو تقدير لحجم التحديات التي واجهها النادي في صراع البقاء بالدوري، يعد تصرفا غير مقبول، خاصة بعدما تم الاتفاق بشكل واضح وصريح على استمرار الجهاز الفني. الاخبار اللي جايه من عند الكابتن علاء عبد العال بتقول انه لا، هم كانوا بيتفاوضوا بيتناقشوا بفتحين خطوط مفاوضات واتصالات مع مديرين فنيين تانيين ومدربين تانيين، فعشان كده دي حاجه كان هو شايفها لا انتقاص من قدره من كرامته المهنيه، وانه ما كانش يجب ان هم يفتحوا خطوط اتصال ومفاوضات مع مدربين تانيين وهو لسه موجود على سده القياده الفنيه. دي قصة بازل المحلة. أحمد خطاب واحد من المدربين الواعدين، عمل مشوار جيد مع فاركو، السنة دي ما وفقوش وهبط فاركو، ولكنه واحد من المديرين الفنيين المميزين جدا جدا جدا، وعمل مواسم مع فاركو برضو بميزانية ضئيلة جدا جدا، قدر يعمل بيهم مستوى جيد مستوى مميز ويكون موجود مثلا السنة اللي فاتت في التسعة الكبار. ففاركو واحد من الأندية يعني اللي عمل التجربة جيدة ومميزة في الكرة خلال الفترة اللي فاتت، يرجعوا إن شاء الله للدوري الممتاز في أسرع وقت. وكل التوفيق للكابتن أحمد خطاب، واحد من المديرين الفنيين المميزين، واحد كم من الأشخاص المحترمة جدا جدا جدا في الكرة المصرية، والواحد فرحان إن بقى فيه أسماء تدريبية جديدة داخلة ومش معتمدة على فكرة إن هم كانوا لاعبين سابقين جامدين وبس. والله كنت لعيب سابق جامد وأسطوري وبقيت مدرب جامد، ده يا سلام، ده على حب ما يعني حب ما على قلبنا ان انت تبقى كده، بس تبقى فاهم كويس قوي ان كاريرك وانت لعيب ده حاجه، وان انت كمدرب ده حاجه تانية، لازم تستثمر وتشتغل على نفسك عشان تبقى مدرب جامد لو انت عندك المهارات والامكانيات والموهبه، لان مش كل لعيب جامد بيبقى مدرب جامد. وكان عندنا تابو دايما ان ما ينفعش حد يمرن دوري ممتاز ولا يمسك مدير فني غير لما يكون لعب قبل كده على مستوى اهلي زمالك مثلا فرق كبير. دلوقتي لا، بنشوف الإدارات بقت متشجعة بتدي فرصة لمدربين ما كانوش أشهر حاجة وما لعبوش أهلي وزمالك، بس هم مدربين جامدين جدا أحسن من مدربين طلعوا من الأهلي والزمالك، ولنا في كابتن سيد عيد أسوة، أحمد خطاب، أحمد عبد العزيز مودي مدير فني سموحة، أحمد خطاب، أهو محمد بركات بنشوفه، وكتير من الأسماء اللي كل ما بتكتر كل ما بتدي فرصة أكتر لشباب أكتر متعلم فاهم جيد عنده من الكفاءة إنه يثري الكرة المصرية إن شاء الله خلال الفترة الجاية. وده كله في مصلحتنا، لأنك لما تكون بتختار مدرب جامد من 20 مدرب غير لما تكون بتختار من 50 غير لما تكون بتختار من 5، فكثرة المديرين الفنيين الشباب الجيدين المميزين اللي عندهم الجرأة اللي عايزين يثبتوا نفسهم اللي عايزين يقولوا لا احنا جامدين وعندنا كورة ونقدر نلعب كورة مختلفة بشكل مختلف، دي حاجة فيها مصلحة كبيرة جدا جدا جدا للكرة المصرية. خلصت حلقتنا النهارده من الكوره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى مدريد في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة مشاورات سياسية مع نظير الإسبانية حول سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مصر أدانت بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة أي تهديدات، معربة عن دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما شددت على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة. قافلة المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 98% شرعت في الدخول إلى الفلسطينيين بالقطاع عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري. وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات التي تضمها القافلة تحمل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية. وزارة الصحة أعلنت تقديم 10613 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة، وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية لجميع الحجاج المصريين مستقرة وبخير، مشددة على عدم رصد أي انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق مع الجهات السعودية الشقيقة. اقتصاديا، الصين تعهدت بشراء ما لا يقل عن 17 مليار دولار سنويا من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال 3 أعوام. وقال البيت الأبيض إن هذا التعهد جاء خلال القمة الأمريكية الصينية التي عقدت مؤخرا في بكين. رياضيا، ضمن منافسات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز لكرة القدم، يلتقي طلاء الجيش مع فاركو وكهرباء الإسماعيلية مع حرس الحدود في 5 مساء، بينما يلتقي المقاولون مع وادي دجلة وغزل المحلة مع الاتحاد في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الزمالك والأهلي يستعدان لمواجهة سيراميكا والمصري بعد غد في الجولة الأخيرة والحاسمة من مجموعة التتويج بالدور الممتاز لكرة القدم. ضمن منافسات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز يلتقي يوم طلاء الجيش مع فاركو وكهرباء الإسماعيلية مع حرس الحدود في 5 مساء، بينما يلتقي المقاولون مع وادي دجلة وغزل المحلة مع الاتحاد في 8 مساء. منتخب مصر للناشئين يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا في الجولة 3 بالدور الأول من بطولة الأمم الإفريقية. وأخيرا فريق أرسنال وبيرن يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. التسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: الأمل مش كلمة، الأمل فعل. الأمل مش إني ألبس نظارة وردي وأقول الدنيا تمام، ده ما اسموش أمل، ممكن يبقى اسمه أي حاجة تانية. الأمل إني أقدر أكمل وأستمر وأمشي كل لحظة خطوة لقدام والفوق. أيوة أنا أقدر، أيوة إحنا نقدر، بس لازم نبقى عارفين كويس ومكتشفين نفسنا نقدر نعمل إيه فنعمله. والله زي ما بقولك كده، ركز معايا بس شوية في الحتة دي. وبمناسبة الأمل تعال أحكي لك لحظة ما تتنسيش، لحظة عاشتها البشرية بأكملها، لحظة بمليون لحظة وأكتر. اللحظة دي كانت في أولمبياد لوس أنجلوس 1984. أولمبياد يعني رياضة، وفي ناس ليها في الرياضة وناس زي حالاتي مش عارفة مش متابعة. والله كان في مسابقة الماراثون، الاستاد مليان، الناس قدام الشاشة بتتابع مسابقة عادية، وفجأة دخلت في الكادر عداءة بنت من المتسابقات كان شكلها ما يتوصفش، تعبانة ومنهكة وبتمشي بصعوبة شديدة مش قادرة تنقل رجلها من التعب لكنها مستمرة. العداءة دي كانت من سويسرا، اسمها جابرييلا أندرسون، عمري ما نسيت الاسم وعمري ما حنساه. الاسم ده له معنى كبير قوي قوي قوي جوه كل اللي عاشوا اللحظة دي. الناس في الاستاد ما بقتش متابعة مين هيكسب أو مين فعلا كسب، كلهم بقوا مهتمين بالعداءة اللي بتجر رجلها ومصممة تكمل السباق. اتعرف انها خدت ضربة شمس وبكده مستحيل تكسب، بس هي شافت انها بتمثل بلدها وشعبها ولازم تكمل للآخر، لان الاستمرار في حد ذاته شرف. ما كانش حد حيلومها لو انسحبت ولا حد كان حياخد باله، بس هي مش بتفكر غير في مهمتها.
2: زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 لـ6 مساء على الراديو 90 90.

الناس اللي قدام التلفزيون بدأوا يقولوا للناس اللي مش متابعة: صاحبتي كلمتني، افتحي التلفزيون بسرعة وهاتي الأولمبياد. أولمبياد ايه يا ست انت، انا ماليش فيه، انت شكلك رايقة، انا ورايا شغل. كنت بكتب ساعتها، صاحبتي أصرت: افتحي بس، تلها طيب ما تزقيش. وفتحت التلفزيون، شفت منظر البنت، كان حاجة تشيب. بتهيألي ان كل انسان في الدنيا دي حس لحظتها ان البنت دي بتمثله هو شخصيا. تقريبا خلص السبق والعداءات كلهم وصلوا خط النهاية، بس بالنسبة لنا احنا السبق ما بقاش مين يوصل الاول، السبق كان ان جابرييلا توصل خط النهاية. السبق كان بين الانسان والظروف، بين الانسان وطبيعته، بين الانسان ونفسه، بين الانسان ومهمته اللي هو جاي عشانها. ولازم نكسب السبق ده. مع كل خطوة كانت بتخطيها كانت دقات القلوب بتزيد، خط النهاية بيقرب خطوة خطوة، بس التعب بيزيد درجة ودرجة. لحد فين هتقدر تصمد وتحتمل؟ كل ما خط النهاية يقرب كل ما الحسرة هتبقى أكبر لو وقعت خالص وما كملتش. كانت لحظات مهيبة، دقات القلوب ما بقتش مستحملة، فوقفنا على ضوافر رجلينا وسناننا بتقرقط في أقرب حاجة ليها، مخدة بقى، مشبك، خشب، أي حاجة، أعصابنا مش مستحملة. وأخيرا أخيرا أخيرا وصلت البطلة لخط النهاية، وأول ما وصلت رجليها ما شلتهاش ووقعت. لو سألت أي حد من اللي عاشوا اللحظة دي مين اللي خدت الميدالية الذهبية، هيقولك والله ما أعرف. إحنا بطلتنا البنت دي، البنت دي اللي ادت للعالم كله درس كبير في الإصرار. وهو الأمل إيه غير الإصرار؟ غير إنك تكمل وتستمر وتقول لنفسك في كل لحظة: أيوة أنا أقدر. آه والله زي ما بقولك كده، قول ورايا: أنا أقدر.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى مدريد في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين مصر وإسبانيا. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة مباحثات مع نظري الإسباني حول سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مصر أدارت بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة، وأكدت مصر تدعمها الكامل مع المملكة في مواجهة أي تهديدات، معربة عن دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما شددت على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة. قافلة المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 98% شرعت في الدخول إلى الفلسطينيين بالقطاع عبر البوابة الفرعية من رفح البري. وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات التي تضمها القافلة تحمل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية. وزارة الصحة أعلنت تقديم 10613 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية لجميع الحجاج المصريين مستقرة وبخير، مشددة على عدم رصد أي انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق مع الجهات السعودية الشقيقة. اقتصاديا، وزير النقل كان الوزير شهد توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تمويل وإنشاء واستغلال ميناء برج العرب الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب، وذلك بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة سكاي بورتس. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. رياضيا، ضمن منافسات مجموعة تفادي الهبوط بالدور الممتاز لكرة القدم، يلتقي طلاء والجيش مع فاركو وكهرباء الإسماعيلية مع حرس الحدود في 17:00 بينما يلتقي المقاولون مع وادي دجلة وغزل المحلة مع الاتحاد في 20:00. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: تو انت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 همها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف هدف.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالية هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة. شهد الاجتماع استعراضا لموقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وزيرة التنمية المحلية والبيئة دكتورة منال عوض عقدت اجتماعا لبحث آليات تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظات، وأكدت حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز جهود الدولة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى مدريد في زيارة ثنائية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة مشاورات سياسية مع نظيره الإسباني لبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مصر أدانت بشدة محاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدة تضامنها الكامل معها، وشددت مصر على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة بوصفه ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة، محذرة من أن هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم غدا الثلاثاء إجراء القرعة العلنية 15 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق. ورياضيا، مباراة أرسنال ضد بيرنلي تنطلق في 10 مساء في ختام منافسات الجولة 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35. الدقيقة الأولى.

يا مساء الفل ومساء الهنا على كل مستمعي الراديو 99 وحلقه جديده من دراسه واقتصاد كل يوم اثنين من الساعه 1 للساعه 2 الظهر. ايام قليله ونستقبل بقى عيد الاضحى المبارك كل عام.

0: وكل بيت مصري وكل الأمة الإسلامية والعربية يا رب بخير. طبعا انتوا عارفين امبارح كمان دار الإفتاء أعلنت ان امبارح النهاردة أول يوم من ذو الحجة، وإن شاء الله بإذن الله الوقفة تبقى يوم الثلاثة اللي هو هيبقى زي بكرة. كل سنة وكلنا يا رب بخير وبصحة وبسعادة. طبعا كل بيت مصري بيبدأ يفكر في أسعار اللحوم بقى والأضاحي وأماكن الشراء المضمونة، وإذا بيختار الأضحية الصح من غير ما يتعرض للغش. كمان إيه الخدمات اللي بتقدمها الدولة للمواطن، سواء بقى من خلال منافذ وزارة الزراعة أو وزارة التموين والتجارة الداخلية. وعشان كده حلقتنا النهاردة هتكون دليل كامل لكل اللي محتاجين تعرفوه قبل العيد من أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ومنافذ البيع المخفضة وأماكن كمان طرح السلع، وكمان أهم النصائح قبل شراء الأضحية أو حتى شراء اللحوم بالكيلو. كمان نتكلم عن استعداد الدولة لتوفير السلع واللحوم بكميات مناسبة وضبط الأسواق وتجديد أكيد الرقابة على المحال والمجازر، خاصة كمان مع زيادة الإقبال في الأيام اللي قبل العيد، وزي كمان الوزارات المختلفة بتحاول تخفف العبء عن المواطن وتوفر كمان منتجات بجودة وأسعار مناسبة. كمان معانا كمان اخبار كتيره جدا النهارده، منهم طبعا الخبر طبعا المهم والرئيسي هو او من اهم الاخبار ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح امبارح كان مشروع الدلتا الجديده بمحور الشيخ زايد بتكلفه تقارب 800 مليار جنيه. المشروع ده كان بيتطلب انشاء 19 محطه رفع لنقل المياه المجمعه عكس الميل الجغرافي الطبيعي لتوفير المياه لزراعة 2.2 مليون فدان، بجانب إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية حوالي 2000 ميجا وات. وطبعا امبارح سيادة الرئيس أكد وقال إحنا عملنا موضوع المياه دي عكس الطبيعة وعكس كمان الاتجاه، فده اتكلف عشان يطلع المشروع ده ويزيد كمان المساحة الزراعية المزروعة. كمان الرئيس كمان أكد أن المشروع وفر بنية تحتية ضخمة شملت طرق بطول 12000 كيلو متر، وده مجهود كبير جدا وشاق بمشاركة 150 شركة في الانتاج الزراعي فقط، بخلاف طبعا مئات الشركات في الفئات الأخرى. كمان أشار إلى أن المشروع ده كمان هيوفر حوالي 2 مليون فرصة عمل، وبيعتمد على إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي لدعم التوسع أكيد الزراعي. إحنا معنا أخبار كتيرة لكن هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل مع بعض باقي فقرات برنامجكم دراسة واقتصاد. وتليفوننا 2-18-10-866 ورقم رسالنا 199، صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 99.
1: الراديو 99 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90 90.
1: هو مصر على الراديو 90 90 وتليفوننا 2-18-10-86 ورقم رسائلنا 1-99. صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 90 90. ومعنا دلوقتي الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. كل سنة طيبة يا دكتور.
2: كل سنة طيبين يا فندم على حضرتك وعلى السادة المستمعين. وإن شاء الله أيام سعيدة وفتحات مشرقة وعيد أضحى مبارك إن شاء الله
1: علينا جميعا يا رب. يعني أنا في البداية وقبل ما نتكلم عن السعدادات طبعا عيد الأضحى المبارك، عايزين نستغل بقى حضرتك بقى معانا بقى وبمناسبه افتتاح طبعا السيد الرئيس لمشروع الدلتا الجديده، قول لنا تفاصيل اكتر بقى عن المشروع واهميته لقطاع الزراعه وايه العائد المتوقع منه يا فندم.
2: مشروع ضخم، مشروع يعتبر من المشروعات الاكبر في تاريخ مصر، 2.2 مليون فدان في صحراء مصر الغربيه.
1: نعم.
2: مشروع بيقام على ما وفرناه من المياه المهدره في النيل ومياه الصرف الزراعي اللي معاد تدميرها المعاد تدويرها ومعالجتها. طبعا مجهود مصري وهذه مصريه 100% بنعيد تاني استرجاع المياه ويضخها عكس الاتجاه بمحطات رفع ضخمه جدا. بمشروع متكامل لزراعات وتصنيع غذائي وبنيه متكامله، طبعا يعني حاجه تشرف كل المصريين. مشروع تكلفته حوالي 800 مليار جنيه مصري.
1: 800 مليار جنيه مصري.
2: مشروع ممكن يعمل فيه يوفر فرص عمل لحوالي 2 مليون مواطن.
1: مشروع طبعا ضخم يعني جدا،
2: حاجه ضخمه جدا وحاجه ان شاء الله هيبقى لها فتره جايه ان شاء الله، يعني باذن الله موضوع كبير جدا في الزراعه المصريه باذن الله.
1: باذن الله يا دكتور. طيب عايزين نعرف من حضرتك بقى استعدادات وزاره الزراعه لعيد الاضحى السنه دي، وهل في بقى مبادرات مثلا وتعاون مشترك بينكم انتوا وزاره التموين
2: طبعا يا فندم احنا دلوقتي وزاره الزراعه ووزاره التموين، احنا دلوقتي في منافذ. احنا وزاره الزراعه لنا دورين مهمين جدا. الدور الاول ان احنا بن بن بن العمل المتابعه والمراقبه لجميع المجازر وجميع المنافذ اللي موجود فيها اللحمه. الحاجه الثانيه بنوفر الاضاحي حوالي تقريبا 16,000 راس من العجول الاضاحي الموجوده باسعار مخفضه. الحاجه الثالثه بنوفر اللحوم باسعار مدعومه اقل من السوق الخارجي بما يقل عن 20% في منافس وزاره الزراعه.
1: يعني احنا يعني اقل من 20% في اي سوق،
2: في اي منفذ وزاره الزراعه بنلاقي اللحمه بتتراوح ثمنها من 280 300 جنيه الى 370 جنيه للحوم القطع الخاصه.
1: نعم.
2: طيب طبعا ده احنا بنساهم في تقليل الاحتكار ومنع الاحتكار للحوم طبعا.
1: طيب وزارة الزراعة وفرت ايه بقى للمواطن؟ يعني ايه حاجات كتيرة جدا، اللحوم والاضاحي زي ما حضرتك بتقول. عدد المنافس بقى المتوفرة في المحافظات وصل لكام؟ وهل في ضخ يومي للحوم؟ خاصة كمان احنا بقى كل سنة حضرتك طيب خلاص العيد بقى الوقفة هتبقى يوم الثلاث والنهاردة اول ذو الحجة، يعني
2: كل سنة طيبين. احنا اولا جميع منافس الوزارة الموجودة في الدقي وموجودة في العرب موجودة على مستوى جميع مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية موجود فيها منافذ اللحوم. احنا برضو كمان في الفتره قبل العيد هبدا ننزل عديد من الاسواق المتحركه فيها لحوم ثلاجات، وهنعمل برضو شوادر اضافيه لبعض الجزارين المتعاقدين معانا اللي لحمتهم على جوده عاليه واللي هم وافقوا ان هم ينزلوا نفس الاسعار بتاعتنا. وطبعا كل الكلام ده باشراف وزاره التموين طبعا للحفاظ على السعر اللي يكون تنافسي ويكون بيلبي احتياجات جميع المواطنين من اول السعر الجيد الى المنتج او القطعه المميزه.
1: نعم. طيب يعني حضرتك ابرز انواع اللحوم ايه بقى المتوفره والاسعار؟ تقريبا حضرتك قلت 280 بتبدا من 280 ل 300، هل بقى في لحوم بلدي فقط ولا في لحوم مجمده؟
2: وفي 370 كمان يا فندم اللي هي القطع الخاصه لحم الصغيره، انت في طلبات لكل المواطنين اللي هي بره ب 450 جنيه احنا بننزلها ب 370 جنيه.
1: وبلدي؟
2: وبلدي كله بلدي، كل اللحوم اللي في لحوم بلديه. طبعا في لحوم تانية بتكون مجمده موجوده عندنا برضو عشان تلبي احتياجات جميع المواطنين برضو.
1: نعم.
2: طيب احنا بنوجد كل انواع اللحوم،
1: يعني متوفر كل انواع اللحوم
2: تمام لكل طبقات الشعب المصري.
1: طيب حضرتك ايه اهم المواصفات بقى لازم تتوفر في الاضحيه السليمه، يعني واهم النصائح اللي تقدر توجهها للمواطن قبل شراء الاضحيه عشان يتجنب اكيد حالات الغش؟
2: طبعا هي مواصفات الاضحيه طبعا لها مواصفات دينيه مهمه، لها عمر معين،
1: نعم
2: ان طبعا ما يكونش اقل من اعتقد من 6 شهور يصل الى عامين، ان طبعا الاضحيه تكون اهم حاجه تكون سليمه، خاليه من العيوب، خاليه من الامراض، لان طبعا الاضحيه اذا لم تستطيع ان تضحي وما عندكش جاهزيه لا اسم عليك ولا ذنب عليك ولا لوم عليك. الاضحيه العامه تطوعي، يا اما اضحي بالشكل السليم الاضحيه السليمه، يا اما ما فيش داعي اضحي اصلا. فبالتالي الاضحيه بتكون طبعا اعلى جوده، مواصفات جيده، مواصفات خاليه من الامراض، خاليه من العيوب، دي الاضاحي كلها. وطبعا بتختلف اعمارها من الخروف الى البقر الى الجاموس الى الجمال.
1: فاكر انت يا دكتور لما كنا يعني مثلا الضحيه دوت فاتحين بق ال ال ال ال الخروف
2: او
1: ونعد سنانه ونشوف سنانه لبنيه ولا لا
2: جوزين.
1: نعم
2: يقول ده كاسر او مش كاسر عشان بنعرف عمره قد ايه، ده مهم جدا العمر طبعا، وده شرط من شروط الاضحيه برضه طبعا، ده شرط دين احنا مش نفتي فيه، لكن كل اضحيه لها عمر معين، والخراف غير الماعز غير الجاموس غير البقر غير الجمال. لكن اهم حاجه بتهمنا احنا ان الاضحيه تكون سليمه من اي عيوب، من اي امراض، خاليه من اي امراض، لان طبعا احنا كمان بنسمح انها بتذبح في البيوت. الحاجه الوحيده اللي بنسمح انها تذبح في الشارع وتذبح في البيوت هي الاضحيات، لان احنا واثقين ان محدش هيضحي غير باضحيه سليمه خاليه من اي امراض.
1: دي حقيقه فعلا.
2: طب بنصح الاخوه المواطنين طبعا يا فندم ان هو يعني يشتري من حد يعرفه، مفيش داعي يعني يشتري في السوق بيكون خطر جدا، يشتريها من مكان ويتابعها، ويكون ينقي برضه الى حد كبير اللي تكون سليمه قدامه، وان هو يعني المصدر اللي بيجي منه اهم حاجه.
1: تمام. طب بالنسبه برضه للمنافس برضه الموجوده، طبعا كل اللحوم اكيد طازجه، انت حضرتك بتقول بتضخه يوميا الموضوع اللحوم ده وجودتها طبعا كبيره، بس يعني نفترض بقى ايه، احنا دي منافس وزاره الزراعه ومنافس وزاره التموين، لكن لو اتكلمنا مثلا لو حد راح يشترى من بره يقدر يفرق برضه ما بين اللحمه الطازج واللحمه اللي جودتها اقل؟
2: أو والله يا فندم هي اللحمه طبعا بيبان على شكلها، على لونها، اللحمه الفاتحه، اللحمه اللي هي خاليه من اي سوائل نازل منها، من اي دم موجود فيها.
1: نعم.
2: اللحمه اللي عليها الختم المستدير المقروء.
1: نعم.
2: ختم مستدير او ختم مربع او مستطيل.
1: نعم.
2: الختم المستدير دي اللحمه الصغيره اللي هي صغيره العمر. الختم المربع اللحمه الاكبر شويه. تمام؟
1: تمام.
2: الفكره ايه؟ ان انا لازم الختم اقراه، مش اي لطش خلاص بلون احمر.
1: ايوه صح.
2: فهو طبعا دي اهم حاجه.
1: ايوه
2: صح. ان اعرف الوضع عليه، المجزر فين، والنوع ايه، الكلام ده كله دولات موجوده، واذا لم يكن عليها الختم بوضوح، واذا كان يعني مش واثق وشكلها مش مريحني، مفيش داعي نهائي اجيبها عشان ما اقدرش تلوث الى اسرتي وبيتي.
1: نعم يا دكتور، حضرتك نورتنا. الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه، كل سنه وحضرتك طيب.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. هنخرج فاصل بسيط ونرجع نكمل برضو اهم اخبار دراسه واقتصاد، ونتكلم برضو استعداد برضو وزاره التموين برضو لعيد الاضحى المبارك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 99 هواها مصري.
1: معونة المولى الكريم.
0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 99.
2: هوا مصر على الراديو 99 وكمان دراسة اقتصاد, واتكلمنا عن استعدادات وزارة الزراعة, ودلوقتي بقى نتكلم عن استعدادات وزارة التموين. معنا على التليفون الدكتور تامر صلاح مختار, وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية. اهلا بحضرتك يا دكتور.
3: اهلا وسهلا بحضرتك والسادة المتابعين, وكل عام وحضراتكم بخير.
2: وحضرتك طيب وبألف خير يا رب. طيب نتكلم بقى ايه عن استعدادات وزارة التموين لاستقبال عيد الاضحى. هل بقى في معارض ام شوادر تم افتتاحها لتوفير اللحوم والسلع باسعار مخفضه؟
3: طيب في البدايه اود ان انوه ان في توجيهات طبعا القياده السياسيه ومعالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين ودكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبيه بضروره الاستعداد المبكر لاستقبال العيد وتامين احتياجات المواطنين باسعار مناسبه وتنافسيه. ومن هذا المنطلق كانت الاستعدادات مكثفة وبدأت من فترة يمكن من 10 أيام أو 15 يوم عن طريق أولا تفعيل دور غرف العمليات وخاصة غرف عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإمداد كافة الأسواق والمنافذ التابعة للمجمعات الاستهلاكية و باقي المنافذ التموينية بكافة السلع وبكميات كبيرة وخاصة اللحوم إذا كانت بلدية طازجة أو مجمدة أو مبردة.
2: نعم.
3: كذلك الدواجن والتجهيز لانتشار كثيف لشوادر الخراف الحية والأضاحي وعرضها بأسعار تعتبر مناسبة ومخفضة عن مثلها, وزيادة الإتاحة من كافة السلع علشان يكون في توازن سعري خلال هذه الفترة.
2: طب التخفيضات اللي هي قبل العيد دي مقتصرة على اللحوم فقط ولا في سلع تانية عليها عروض وأسعار مخفضة, خاصة كمان إن إقبال في سلع تانية أكيد هيبقى عليها إقبال من المواطنين قبل العيد؟
3: ده فعلا بالطبع. لا, التخفيض على كافة السلع
2: وكافة السلع. تمام.
3: كافة السلع يعني عندنا السكر, الزيوت بأنواعها, الأرز, المكرونة, كذلك الدواجن المجمدة, كل السلع والماس الصناعي, الصلصة, الدقيق, كل هذه السلع لها تخفيض في حدود من 20-25 عن مثلتها في السوق أو في فترة سابقة.
2: وكميات يا فندم مطروحة حاليا كافية طبعا لتلبية احتياجات المواطنين؟
3: احنا قلنا في الاول ان احنا كانت زيادة الاتاحة والضخ المكثف لهذه السلع بيؤدي الى التوازن السعري, وده اللي حصل فعلا. يمكن الحمد لله احنا بنبص على المنافذ الموجودة والسلاسل التجارية وفي تنسيق ما بيننا وما بينهم لعرض هذه الكميات, وبنتابع مدى كفاية هذه الكميات للاحتياجات اللي بيطلبها المواطن.
2: التخفيضات يا فندم اقل طبعا من الاسعار من الاسواق التانية خالص, يعني غير منافس خالص وزارة التموين اكيد.
3: طبعا يعني احنا عندنا
2: منافس يعني.
3: مستقبل مصر يعني في حدود من 20-25% عن الخارج.
2: طيب.
3: يمكن عندنا احنا مثلا في محافظة القليوبية يمكن في حوالي 100 فرع للسلاسل التجارية, كذلك عندنا مستقبل مصر في 12 فرع ومنفذ, غير المجمعات الاستهلاكية حوالي 55 ودلتا ماركت 38, كل دي فيها كميات ضخمة جدا من السلع بتخفيضات 20-25%.
2: طب دي حاجة كويسة جدا, يعني كده كل المواطنين كده يعني كل نقدر نقول احتياجات المواطنين كلها متوفرة ومتلبية كافية كمان, والأسعار كمان أقل كمان من 25% للمنافذ الخاصة, فيعني دي السعرات كويسة. طيب آخر سؤال بقى حضرتك بقى, يعني آليات الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة خلال الفترة الحالية؟
3: احنا طبعا الرقابة هي مستمرة
2: نعم
3: والعام احنا يمكن الوزاره يعني ما مش بننام، احنا عندنا شغل كتير جدا، ولكن بيكون في تنسيق اكتر مع الجهات المختلفه الاخرى والحملات المشتركه. بيتم تسيير هذه الحملات يوميا بالتنسيق مع مديريه الطب البيطري، الصحه، مباحث التموين، هيئه سلامه الغذاء، حمايه المستهلك، ومجالس المدن. بنمر على توفر الخبز. طبعا احنا برضو نسينا نقول الكلمه ديت ان احنا متابعين في فتره اجازه العيد ان
2: يكون
3: في اجازات للمخابز، فلازم يكون في توفر للخبز البلدي للساده المواطنين، ولذلك عاملين نسبه قليله جدا في حدود 18% ل 20% في كل منطقه. يبقى توفير الخبز. المطاحن هتاخد اجازه، عاملين دلوقتي رصيد استراتيجي من الدي يتصرف للمخابز مبكرا علشان اجازه العيد. كذلك المرور يوميا، غرفه العمليات الموجوده في المديريه والمحافظه والوزاره وكافه الادارات، اي مشكله بتحصل احنا عاملين كل ارقامنا، لو في اي عائق او اي مخالفه لاحظها اي مواطن بيبلغنا يتم استهداف المخالف.
2: تسلم. الله ينور يا دكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه محافظه الاربعيه. حضرتك نورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب.
3: وحضرتك طيب يا فندم، والشعب المصري العظيم، وان شاء الله باذن الله يكون عيد سعيد علينا كلنا باذن الله
2: يا فندم. شكرا جزيلا. هنخرج فاصل بسيط ونرجع بقى نقول بقى اخر اخبار او اهم الاخبار كده معانا كده في حلقتنا النهارده من دراسه واقتصاد.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90 90.
1: وصلنا لاخر فقره النهارده من برنامج دراسه واقتصاد، ومعانا مجموعه كده من الاخبار. نبدا حتى بخبر الذهب اللي خسر 160 جنيه في الجرام خلال الاسبوع او خلال هذا الاسبوع. وعيار 21 نزل من 7005 ل 6845، وتراجع ده جه مع هبوط الاسعار عالميا بسبب قوه الدولار وارتفاع اسعار النفط والفايده الامريكيه. يعني في بنوك عالمية بتقول لغاية دلوقتي متوقع ان الذهب يرجع تاني ويرتفع على المدى الطويل. كمان وزارة البترول بتتابع جهاز شبكة الغاز الطبيعي لتوفير طبعا احتياجات الكهرباء والصناعة خلال الصيف، وطبعا في تنسيق مستمر اكيد مع وزارة الكهرباء لمواجهة زيادة الاستهلاك في الحر. والوزير اشار ان الدولة نجحت الصيف اللي فات في تلبية استهلاك قياسي للكهرباء وصل ل 40,000 ميجا واط. كمان غرفة صناعة الحبوب اعلنت ارتفاع توريد القمح المحلي ل 2.7 مليون طن بزيادة 400,000 طن عن العام الماضي، وكان سعر الأرداب الزيادة جاءت ب 2500 جنيه لتشجيع المزارعين. والغرفة كمان أكدت ان تحسين التخزين والطحن يقلل الهدر ويخفض الاستيراد كمان من الخارج، وشددت على أهمية زيادة انتاج القمح المحلي لدعم الأمن الغذائي وتوفير اكيد العملة الصعبة. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة من دراسة واقتصاد. كل سنة وحضراتكم دايما طيبين. استنوني الأسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعة، تحياتي ليكم وتحيات الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وشهد الاجتماع استعراضا لموقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي هذا الصدد أكد الرئيس السيسي ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وتذليل الصعوبات والتحديات ذات الصلة في إطار الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وخلق مزيج من الطاقة متوازن، بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء. ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية. اجتماع مجلس المحافظين بدأ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة دعت المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة ممن لم يسبق لهم صرف التعويض المادي بالتواصل مع جهات الاختصاص للحصول على تعويض المرة الواحدة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى مدريد في زيارة ثنائية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة مشاورات سياسية مع نظيره الإسباني لبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مصر أدانت بشدة محاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل معها. وشددت مصر على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة بوصفه ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة، محذرة من أن هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم غدا الثلاثاء إجراء القرعة العلنية 15 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق. ورياضيا، مباراة أرسنال ضد بيرنلي تنطلق في 10:00 مساء في ختام منافسات الجولة 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: أهلا بكم. النهاردة بدأت أول أيام شهر ذي الحجة المبارك، وده معناه ان احنا خلاص الثلاثاء من الاسبوع القادم هيبقى يوم وقفة عرفات. ربنا يتقبل من حضراتكم الصيام واللي راح يؤدي فريضة الحج. الاربعاء هو اول ايام العيد، الاربعاء القادم بإذن الله. ده معناه ان زي ما الحكومة قالت ان احنا واخدين اجازة 3 4 5 جمعة سبت، وعودة العمل يوم الأحد بإذن الله تعالى. كل سنة وانتم طيبين. الرقعة الزراعية بتاعت مصر في حدود 9 مليون فدان، 9.5 مليون فدان، وشوية الأرض دي متوارثة عبر مئات الآلاف، أو آسف، آلاف مئات السنوات وآلاف السنوات. جرى تبوير ما يقارب 2 مليون فدان في 35 سنة اللي فاتوا. والإدارة المصرية والحكومة المصرية عبر سنوات طويلة جدا هتلاقيها بتجرم بشكل عنيف لاعتداء على الأرض الزراعية. يعني ممكن الحكومة تتساهل في حاجات كتيرة إلا لاعتداء على الأرض الزراعية، إنك تبني عليها، إنك تبورها إلى آخره. ليه؟ لأن دي بالضبط هي يعني المكان الوحيد اللي نقدر من خلاله نوفر الغذاء للمواطنين. النهاردة أنت عندك قرابة 110 مليون مواطن مصري، غير المقيمين والأجانب وإلى آخره. طيب احنا عايزين بس الايه؟ الخضار والفاكهة. لان لو شعب تعداده 110 مليون ما زرعش ارضه وكل من الخارج، دي مشكلة كبيرة قوي، مشكلة كبيرة جدا تتعلق بالتأثير عليك سياسيا واستراتيجيا، يؤثر ايضا على مواردك الدولارية، كله هيبقى رايح للاستيراد. هتلاقي كل الحكومات تسعى دائما الى تحقيق وفرة غذائية في المحاصيل الزراعية، لكن في اهتمام كبير لدى الرئيس السيسي وقيادات الدولة المصرية في اخر 10 سنين بالرقعة الزراعية، مش بتجريم الاعتداء عليه او زيادة القوانين ابدا، بمحاولة زيادة

0: فائدتها. نوسع الرقعة الزراعية. نوسعها ازاي؟ ان احنا نستصلح اراضي، نستصلح صحاري ونضمها الى الرقعة الزراعية. طبعا مشكلة استصلاح الاراضي دي، اولا الارض مش كل الاراضي في مصر مثلا ممهدة او تصلح للزراعة، في اراضي مثلا صخرية يعني. فتمهيد الارض، تمهيد الفدان الواحد واستصلاحه ده بياخد وقت وبياخد تكلفة مادية، بس انت ما عندكش حل. انت عندك زيادة سنوية 2 مليون بطن وفم بيولد كل عام، 2 مليون فم، 2 مليون طفل. فانت هتلاحق على ايه ولا ايه؟ يعني احنا اخر 10 سنين زدنا حوالي 25 مليون نسمة، متخيل الرقم؟ دي زيادة دول يعني. يبقى انت في حالة صراع مع الزمن لتوفير الرقعة الزراعية. طيب لما تيجي بقى توفر الارض وقررت تستصلح، ماشي عم، نزلنا المهندسين والولول الى اخره، فين المياه؟ فين المياه؟ مصر دولة فقيرة مائيا، يعني مثلا حد الفقر المائي في العالم ان المواطن الانسان يستهلك 1000 متر مكعب سنويا، هو ومضاف للزراعة ومضاف للتصنيع، يعني متوسطه كده 1000 متر مكعب، ده الحد الادنى. احنا وصلنا الى 450 متر مكعب، فطبعا دي مسألة صعبة جدا جدا جدا، واحنا دولة فقيرة مائيا. يبقى اول عقبة هتقابلك لو انت رايح تستصلح اراضي، هتقابلك مشكلة ايه؟ المية. هتيجي تقول لي بس انا لما بمشي على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي بلاقي زراعات رغم ما فيش نيل، ما ده اعتماد على المية الجوفية، والمية الجوفية ده مخزون متراكم عبر سنوات وهيجي وقت وينفذ. ليه؟ لان المياه لا تتجدد. لا تتجدد ليه؟ لان احنا ما عندناش امطار، احنا دولة فقيرة المطر. فلو عندنا امطار هقولك يا سيدي المياه تتسرب يعني. فاذا هتقابلك مشكلة المياه. نطلع فاصل واستناني بعد الفاصل عشان بنتكلم في موضوع مهم.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: بجدد التحية لحضراتكم. اتكلمت قبل الفاصل على رقعة زراعية حاليا لمصر حوالي 9.5 مليون. اتكلمت على رغبة الدولة الدائمة في توسيع الرقعة الزراعية عبر استصلاح آلاف الأفدنة. طيب هنقفز قفزة، وأذكرك قبل القفزة أن أنا قلت لك أن مع أي استصلاح أرض للزراعة بتقابلنا مشكلة المية، وهنروح إلى مشروع قومي محترم حقيقي يفيد الناس ويحقق أمن غذائي حاجات كتير قوي، وهو مشروع الدلتا الجديدة اللي السيد رئيس الجمهورية امبارح كان بيفتتح هذا المشروع. المشروع ده في ظهر مدينة اكتوبر في اول طريق الضبعة، مشروع مفروض ينتهي باستصلاح 2.5 مليون فدان. 2.5 مليون فدان طبعا مجهود جبار اتعمل. يكفي انك تعرف انه طوله 120 كيلو متر، 120 يعني من القاهرة لحد محافظة البحيرة مثلا تقريبا يعني، ثم عمقه 65 كيلو، عمقه 65 كيلو يعني قد من مدينة زايد واكتوبر مثلا لحد استاد القاهرة مدينة الأقصر. تخيل العمق. اتعمل فيه 12,000 كيلو متر طرق، 12,000 كيلو متر طرق، متخيل ضخامته؟ اتزارع جزء كبير منه. طب الهدف منه ايه؟ مش محتاج حاجة يعني الا ان انا احقق الامن الغذائي للشعب، لان احنا امة كبيرة. طيب هذا المشروع عملوا جهاز مستقبل مصر، وتم فيه استخدام تكنولوجيا عالية بهدف يعني التوظيف الامثل لكل نقطة مية. طب احنا هنروح للجزء او الشق الاساسي بتاع المية، هنعمل فيه ايه؟ مش انت قلت لنا قبل الفاصل ان المياه الجوفية لو اعتمدنا عليها هتقل، وايضا ده مشروع كبير 2.5 مليون فدان، هنجيب المية منين واحنا عندنا شح مائي؟ شوف يا سيدي، مصر من الدول القليلة في العالم التي تعيد استخدام المية او مواردها المائية اكثر من مرة. يعني ايه؟ مش انا شربت المية وخلاص او استحميت وخلصت، لا، وانت تفكر المية كده بتروح، ولا زرعنا وخلصت، لا، بناخدها تاني من المصارف الزراعية، بنكررها ونعيد استخدامها مرة تانية وتالتة. طيب احنا تقريبا بندور المية 3-4 مرات، يعني اللتر بنتعامل معاه لانه 4 لتر. لو انت رايح بقى نهاية فرع دمياط ورشيد ورايح على نهاية الدلتا التقاء بالبحر المتوسط، خلي بالك منسوب الدلتا أرفع قليلا، نهر النيل وهو رايح البحر المتوسط أعلى قليلا عشان يصب في البحر المتوسط، ما دي بقى نهاية رحلة نهر النيل. طب بيصب كام؟ بتقدر بحوالي 5 مليار متر مكعب. طب المية دي مفيدة إنها لازم تنزل في البحر؟ لازم. طب ليه لازم تنزل في البحر؟ علشان مية البحر الملحة ما تدخلش على أراضي الدلتا فتملحها فتفسد الزراعة، يبقى نزول المية دي مرة واحدة على البحر المتوسط بتبعد مياه البحر الملحة على أن تدخل إلى وسط الدلتا أو الدلتا الأراضي الزراعية اللي في الدلتا، يبقى دي حاجة مطلوبة وحاجة مهمة جدا. جاءت الفكرة من هنا، هو ان احنا نحاول توظيف 5 مليار متر مكعب في جزء فني، ان احنا هنوفر مية ماشي انها تصب في البحر ونعمل محاولات لابعاد مياه البحر عن الدلتا، بس احنا عايزين شويه الميه دول اللي حاسبه دول. طيب قال لك هنشق نهر صناعي الى منطقه مشروع الدلتا الجديده عشان تتوافر بيه الميه. يبقى احنا كده حلينا مشكله الميه بتوفير الخمسة مليار متر مكعب اللي بتصب في البحر المتوسط، لكن دون التأثير على جودة الأراضي الزراعية في الدلتا وابتعاد مياه البحر المالحة عن الفدادين الزراعية في الدلتا. يبقى أنت كده جيت قررت توظف أرض مصر الصحراوية وتحولها إلى أرض زراعية، بتزود حوالي 25% إلى رقعة مصر الزراعية، بتوفر محاصيل زراعية من خضار وفاكهة. في حاجة أهم، أنت هتوفر زراعة القمح. زراعة القمح، طب احنا بنزرع بس بنستورد قد اللي بنزرع. لو أنت هتزرع هتحصد 10 مليون طن قمح سنويا، أنت محتاج 10 زيهم فبتستورده. اي نعم تراجع الاستيراد السنة اللي فاتت، طيب ما الاستيراد ده عملة صعبة، الاستيراد عملة صعبة. يبقى كل ما هتزرع قمح انت كده بتوفر دولار، بتوفر عملة صعبة. احد المحاصيل الرئيسية اللي هتتزرع في الدلتا الجديدة هو القمح. احد المحاصيل الزراعية الرئيسية هو القمح. نطلع فاصل قصير واكمل معاك.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: علي خير على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: طيب، قلت لحضرتك قبل الفاصل فلسفة مشروع الدلتا الجديدة، استصلاح 2.5 مليون فدان، هناخد 5 مليار متر مكعب كانت بتلقى من مياه النيل في البحر المتوسط، وقلت لك فايدتهم، وقلنا من المحاصيل الرئيسية اللي هنزرعها في الدلتا الجديدة هي القمح. القمح احنا بنستورد 50% من احتياجاتنا من الخارج. يبقى انت يا سيدي لما تستورد 20% 25% من احتياجك من الخارج، يبقى انت كده وفرت عملة صعبة، وفرت عملة صعبة. إذن هذا المشروع بيزود أرض زراعية، بيوفر لي عملة صعبة، بيعمل نقلة جديدة ومجتمع عمراني جديد. يعني أنا روحت في الصحراء وعملت هذه الكتلة الزراعية، مش هتتنشئ حواليا بقى مصانع، تجمعات عمرانية سكنية، مش ده اقتصاد، مش دي حركة، مش ده توسيع لتكثيف المصريين على 7% من أرض مصر، بقت دلوقتي 14% العمران على أرض مصر، وده مهم. وتوفير الغذاء قلت لك أمن قومي لمصر، يعني ما ينفعش إن احنا نقعد من مش عارف لا نزرع ما نأكله، دي كارثة في دولة كبيرة 110 مليون، انت مش دولة قليلة يعني. فهذه فائدة اخرى للمشروع، ان انت بتعمل مجتمع عمراني جديد، ده للمستقبل بقى، مستقبل الاجيال القادمة، مجتمع عمراني جديد سكني صناعي سياحي، يعني هتعمل حاجات كتيرة بقى، يعني هتوسع المعمور من ارض مصر. يعني انا قلت لك ان مصر كلها صحراوية، ان احنا كنا قاعدين لحد بداية الالفية تقريبا على حوالي من 4-6%، وبعدين في 10 سنين اللي فاتوا ضفنا مدن جديدة جدا، فزودنا مساحة المعمور او المنطقة المأهولة الى 14%، وده رقم كويس. طيب، هل انتهت المصالح او النتائج الايجابيه لهذا المشروع الان؟ لا، لسه بقيت حاجه مهمه جدا هقولها لحضرتك بعد الفاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعايه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر،
0: وبرعايه

واحنا بنتكلم النهارده على مشروع الدلتا الجديده اللي افتتحه السيد الرئيس امبارح، بنتكلم على 2.5 مليون فدان ويضافوا للرقعه الزراعيه، بتزيد مساحه الرقعه الزراعيه حوالي 20-25%، هتوفر لك محاصيل رئيسيه منها القمح، فبتوفر عمله صعبه انت كنت بتستورد بيها من الخارج، هتعمل مجتمع عمراني يعني سكني، هتعمل تصنيع، هتعمل مدارس، جامعات، حياة جديدة بقى ومدن جديدة. طيب في ايه تاني؟ في نقطة مهمة، توفير مئات الالاف في الفرص العمل. يعني امبارح اتقال توفير 2 مليون فرصة عمل، البعض حسبها على عدد الافدنة، لا مش الافدنة، فراح قاسم الاتنين مليون نسمة على الاتنين ونص مليون فدان. لا احنا داخلين في قصة تانية، غير ان الزراعة مهنة كثيفة العمالة، يعني الفدان من 4-6، يعني هتحتاج ارقام اكبر من كده، بس تخيل ده مشروع مستدام، يعني بتتكلم في 30-40-50-60 سنة، فمتخيل حجم البيوت اللي هتتبني، متخيل حجم المصانع اللي هتشتغل، ما دي كلها ايدي عاملة بتوفر لها فرص عمل مستمرة. هو المجتمع العمراني ده مين اللي هيبنيه يا اخوانا؟ المجتمع العمراني ما دول المصريين الشباب. اذا احنا رايحين الى مجتمع متكامل زراعي صناعي تجاري، في ايضا سكان، في تعمير، في مدارس جامعات الى اخر الكلام ده. فهو مشروع قومي عن حق، مشروع محتاج ارادة سياسية قوية جدا وحكومة تنفذ بشكل كبير، ودي من المشروعات اللي تسعد قلب الواحد. بص اي حاجة اقدر اعملها في بلدي وما استوردش الواحد يشجعها، عايز الدولار ده يعني مش كل شوية نطلع العملة الصعبة، اي حاجة نعملها توفر مئات الاف فرص العمل علينا ان ندعمها، يعني خلق فرصة عمل جديدة للشباب اكيد اكيد هتدعم. الحاجة التانية، لما تعرف ان انت في اخر 10 سنين زاد مواليدك حوالي 25 مليون، طب ال 25 مليون اللي جم من عزل النهاردة بقوا في 5-6 ابتدائي ومن اول ما اتولدوا عايزين ياكلوا ويشربوا، فاذا ما كانتش الدوله تسبق النمو السكاني وتسرع الزمن هيبقى في هنا فجوه كبيره. من هنا تاتي اهميه مشروع الدلتا الجديده اللي السيد الرئيس افتتحه امبارح، وحبيت النهارده ان انا اشرحه لحضراتكم. اتمنى تكون المعلومات يعني قلناها بشكل يسير يعني، وحضرتك عرفت ايه هو هذا المشروع واهميته. يعني لو عرفت تعدي عليه، لو قلت جنبه طريق الطبعة ليه لا، وتشوف الدنيا هناك، يعني مشروع رائع ورئة خضرة جميلة لمصر، توفر لنا يا اخي اكسجين وتمنع التصحر في البلد. كل التحية لحضراتكم، حلقتي انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. شهد الاجتماع استعراضا لموقف المشروعات المختلفة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي هذا الصدد أكد الرئيس السيسي ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وتذليل الصعوبات والتحديات ذات الصلة في إطار الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وخلق مزيج طاقة متوازن، بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء. ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية. قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي شهدت باستاد القاهرة احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج. تستهدف المبادرة الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، ومن مستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو من خلال أسر بديلة، ومن ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومتابعة توافر السلع. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة دعت المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة ممن لم يسبق لهم صرف التعويض المادي بالتواصل مع جهات الاختصاص للحصول على تعويض المرة الواحدة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى مدريد في زيارة ثنائية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة مشاورات سياسية مع نظيره الإسباني لبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم غدا الثلاثاء إجراء القرعة العلنية 15 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا في الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى.

0: يا مساء الفل واهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده من علشان الزحمه تعدي, يوم جديد وحلقه جديده زي كل يوم. محمد نشأت شيماء حافظ من 3 الى 5 على الهواء مباشره من استوديوهات الراديو 99, ومرحبا بك يا نشأت.
1: يا مساء الفل, ومساء الفل يا شيماء, ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الامور عند حضرتك وعند حضرتك تبقى زي الفل وبخير كده دايما يا رب. النهارده يوم الاثنين, اليوم الاولاني اللي بنتجمع فيه انا وشيماء حافظ في هذا الاسبوع اللطيف الظريف اللي ان شاء الله يبقى اسبوع كده خير على كل الناس. بصوا, هنكلمكم عن اخبار كتير جدا بتدور حوالينا, لكن خلونا اقول لكم ان فكره الحلقه النهارده, زمان كده كان كل واحد فينا ليه عقاب لما بيبقى بيعمل حاجه غلط او بتاع. فاكر ايه اكبر عقاب اتعاقبت بيه وانت صغير؟ كان سببه ايه وتعاملت معاه ازاي؟ يعني نفسته ولا حاولت تتهرب منه ولا استخدمته احيانا لمصلحتك؟ احيانا بنستخدم العقاب ده لمصلحتنا. ايه اللي حصل معاك وايه كواليسك كده وانت صغير في اكبر عقاب انت تعاقبته؟
0: وهل العقاب اللي انت تعاقبته لما بقيت اب او لما بقيتي ام بقيتي تعاقبيه لولادك, ولا اخترتي اساليب مختلفة للعقاب؟ ابعتوا وقولوا لنا على 199 او كلمونا على 218-10-866, الواتساب بتاعنا 010-499-94, وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 99. اول اغنية, يعني اول رسالة جت لنا طلبت الاغنية دي, ماجد طالب يسمع تامر حسني جامدين جامدين, ونرجع على طول.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اكلها انا اصلا فوق لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اكلها انا اصلا فوق وبدنا نروح

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: دوري نايل يشهد اليوم في 5 مساء مواجهتي كهرباء الإسماعيلية أمام حرس الحدود وطلائع الجيش أمام فاركو، وفي 8 مساء لقائي المقاولون العرب أمام وادي دجلة وغزل المحلة أمام الاتحاد. الاتحاد المصري لكرة القدم يستضيف غدا مراسم سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027. منتخب مصر للناشئين يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا في الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم. بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي تتوجه إلى مدينة وهران الجزائرية للمشاركة في بطولة إفريقيا المفتوحة 2026، المحطة الثانية للفريق القومي المصري للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028. مباراة أرسنال ضد بيرنلي تنطلق في 10 مساء في ختام منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وأخيرا نادي ريال مدريد الإسباني يعلن رحيل قائده داني كارافاخال بنهاية الموسم الحالي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: Sain.
1: مرة تانية مساء الفل واهلا اهلا بكل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. فاكر كان ايه اكبر عقاب اتعاقبت بيه وانت صغير؟ كان السبب ايه؟ اتعاملت ازاي؟ اتعلمت من غلطتك؟ عملت الحاجة دي تاني ولا لا؟ وكان موقفك ايه؟ وهل انت لو دلوقتي اب او ام بتسمعينا، هل بتعاقبوا ولادكم نفس العقابات ولا اخترتوا انواع جديدة ومختلفة للعقاب؟ ليه بنقول لكم الكلام ده؟ عشان كان في خبر حصل يا نشأت انه في ام صينية قررت تعاقب ابنها عشان مستواه الدراسي بقى مش قد كده.
2: أوكي.
1: لكن العقاب ده قلب حياته تماما. في واقعة غريبة وطريفة حصلت في الصين. أم لاحظت أن ابنها اللي عنده 17 سنة بقى مهمل جدا في دراسته ودرجاته بقت بتتراجع بشكل كبير، فقررت أنها تديه درس عملي يخليه يعرف قيمة التعليم والتعب الحقيقي في الحياة. الأم ما اكتشفتش بقى بالكلام والعقاب التقليدي وحرمك من مصروف والكلام اللي احنا بنعمله ده، لكن هي أجبرت ابنها أنه ينزل يشتغل معاها في بيع وجبات خفيفة على العربية متجولة في الشارع عشان يحس أنه قديش شغل مرهق وأنه القرش ما بيجيش بسهولة وانه الشهادة مهمة من مستقبله ويبقى عنده كارير وكل الكلام ده. اللي حصل بقى كان عكس توقعاتها تماما. الولد اكتشف انه عنده مهارة كبيرة جدا في البيع والتعامل مع الزباين، وقدر خلال 10 ايام بس يحقق ارباح وصلت ل $1,400، يعني تقريبا 70,000 جنيه او اكتر. النجاح السريع ده خلاه ينبهر جدا بفكرة التجارة والاعتماد على النفس، وبدل ما يرجع يركز في المذاكرة قرر يسيب المدرسة نهائيا ويتفرغ للعربية دي بشكل يومي. القصة دي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم الناس ما بين اللي شايف انه الشاب ده عنده موهبة حقيقية وريادة اعمال من بدري وانه النجاح مش دايما مرتبط بالشهادة، ما بين الناس اللي اعتبرت انه القرار ده متهور جدا خصوصا انه هو لسه صغير والتعليم مهم مهما كان النجاح الحالي مغري. الاغرب بقى انه العقاب انه اللي امه خططت له عشان يرجعه المذاكرة اتحول لبداية مشروع وشغل مستقل ممكن يغير مستقبله بالكامل. فانتوا شايفين من وجهة نظركم العقاب ده افاد الولد ده ولا ضره؟
2: قبل ما نروح للنشرة المرورية، اعلنت دار الافتاء المصرية ان يوم الاثنين الموافق 18 من شهر مايو لعام 26 ميلاديا هو اول ايام شهر ذي الحجة لعام 1447، وعلى ذلك يكون يوم الثلاث الموافق 26 مايو هو يوم عرفة. وقفة عرفات ان شاء الله هتبقى يوم الثلاث 26 مايو، والأربع 27 مايو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
1: كل سنة وحضراتكم طيبين.
2: طيبين،
1: عيد سعيد،
2: عيد سعيد، ويتقبل يا رب الحج من كل الأمة الإسلامية بإذن الله. نروح لزميل العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية. يا محمد مساء الفل.
3: مساء الفل نشأت، مساء الفل شيخنا، أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام، كل سنة وانتم طيبين والسادة المستمعين بخير.
4: دلوقتي بقى تعال أقول لك إزاي توصل.
3: ازاي توصل النهاردة؟ هنبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة وابرز ما شهدته بعض الكثافات المرهة ومحور صلاح سالم، وخاصة اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيراتون والمطار والنزهة. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ تروح تستخدم محور الخليفة المأمون او هتروح تستخدم محور مصر هيكون بديل. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حلمية الزيتون؟ لو انت جاي من مناطق المحكمة ومصر الجديدة ومتجه لمناطق الكابلات والمطرية وبعض الكثافات اعلى كوبري حدائق القبة، اللي انت جاي من مدينة نصر ومتجه الى مناطق سكة الوايز والزلة الحمراء هنروح نستخدم النهارده كوبري سارة القبة ده هيكون بديل. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو اللي بيشهدوا بعض الكثافات المتفرقة هنروح نستخدم النهارده باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، او هنستخدم المسطحات الارضية. لو انت خارج من مناطق مصر الجديدة ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور الروكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومناطق مدينة نصر الحي السابع والحي السادس ورايح مناطق وسط المدينة هتروح دلوقتي تستخدم محور جيهان السادات. بعض الكثافات اعلى كوبري الازهر المتجه لمناطق المسك عتبة وبين السورين هروح نستخدم نفق لازر. اما الكورنيش الاحجام تي اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي داخل مناطق المعادي وحلوان هروح نستخدم كوبري الحضارات منطقه صقر قريش والاتوستراد بعض الكثافات المرئه، عشان كده هروح نستخدم محور حسب الله القفراوي. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في نطاق مدينه نصر في شارع عباس العقاد المتجه لميدان الساعه مكرم عبيد هيكون بديل، وشارع حسن المامون بعض الكثافات المرئه مصطفى النحاس هيكون بديل. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المرئه داخل محافظه القاهره.
5: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزه النهارده بتقابلنا في اللي جاي دلوقتي من كورنيش العجوزه وداخل على اشاره ميدان الجيزه ومتجه من اشاره ميدان الجيزه لمناطق فيصل الهرم عن طريق شارع مراد. وبعض الكثافات اعلى كوبري الدق اللي داخل على شارع صبوت ومتجه طريق دائري، وانت جاي من الجيزه ورايح الطرق الدائريه هتروح تستخدم النهارده محور عام ابن العاص، او ممكن تستخدم محور الفريق كمال عامر، او هنروح نستخدم النهارده محور احمد عرابي لو انت خارج من مناطق المهندسين والدقي متجه الى الطريق الدائري. لو انت جاي من المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل الهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. بعض الكثافات امام محطه متر المنيم شارع عربيه الجيزه هيكون بديل. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه في نطاق محافظه القليوبيه. بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من الطريق الزراعي المتجه لمحافظات الاقاليم بالوجه البحري هروح نستخدم محور بنها الحور في نطاق محافظه الاسكندريه. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في محور عمر لطفي ومحور قناه السويس المتجه لمناطق محرم بيك هروح نستخدم كوبري الاباري ومحور التعمير. وبعض الكثافات في محور بير منطقه جين كليش وكفر عبده و14 مايو اللي داخل على ميدان سموحه هروح نستخدم البرت الاول محور المحمودية في نطاق مدينة الإسماعيلية. الكثافات بتقابلنا في طريق عثمان أحمد عثمان وفي منطقة عرشية مصر هنروح نستخدم شارع الجمهورية. من مدينة الزقازيق بعض الكثافات في ميدان العبور. بعض الأحجام اللي ظهرت عندنا في ميدان الساغة اللي جاي دلوقتي من شارع المحافظة هنروح نستخدم النهارده شارع أحمد ماهر. من مدينة بورسعيد شارع أوجينا بعض الكثافات المرية منطقة الاستثمار في شارع محمد علي. بعض الأحجام هنروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري. من مدينة دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ المتجه إلى ميدان الشهابية. وبعض الأحجام اللي ظهرت عندنا في شارع باب الحرس وفكر زاهر هنروح نستخدم الشارع الحربي. أما من مدينة المنصورة بعض الكثافات في شارع الجيش وشارع محمود شاهين. وبعض الأحجام اللي ظهرت عندنا في شارع جهان السادات المتجه لمناطق حي الجامعة عشان كده شارع عبد السلام عارف أو شارع الجلاء هيكونوا بديل. أما في نطاق مدينة طنطا بعض الكثافات في شارع الجانبية وبعض الأحجام اللي ظهرت عندنا في شارع الأنطرة وبعض الكثافات في شارع ميدان المحطة المتجه إلى مناطق نفق العجيزي. طه الحكيم النهارده هيكون بديل عن هذه المحاور. أما في نطاق مدينة دمنهور بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع عبد السلام الشاذلي ومحمود الوكيل وشارع 23 يوليو والوحدة العربية شارع صلاح سالم هيكون بديل. ومن محافظات الوجه الإبلي محافظة الفيوم بعض الأحجام اللي ظهرت عندنا في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسلة شارع الخروق عمر هيكون بديل. وأخيرا من محافظة أسيوط بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في كورنيش الثورة ومنطقة الإبراهيمية وبعض الأحجام في شارع وسط راغب وشارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط. البديل بتاعهم النهاردة اللي نستخدمه هيكون هو شارع الجلاء. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل كافة المحافظات متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
4: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وخلق مزيج طاقة متوازن، بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء. ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية. قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي شهدت باستاد القاهرة احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج. تستهدف المبادرة الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي التكافل وكرامة، ومن مستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو من خلال أسر بديلة، ومن ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة. وفي تدوينة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بالمشاركة في فعالية فرحة مصر ومشاركة فرحة 1000 عريس وعروس ببداية جديدة مليئة بالأمل والمحبة، متمنية لهم حياة سعيدة ومستقبلا يملأه الخير والاستقرار. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع مجلس المحافظين. وفي مستهل الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة إلى الرئيس السيسي وأعضاء الحكومة والمحافظين وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة بدء أيام شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة العيد من خلال رفع درجة الجاهزية للمرافق والجهات الخدمية المختلفة وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة. وبشأن ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة هذا الملف خاصة خلال فترات الأعياد بهدف التصدي الفوري للمخالفات. على جانب آخر شدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأهمية التعاون الفاعل بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة دعت المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة ممن لم يسبق لهم صرف التعويض المادي بالتواصل مع جهات الاختصاص للحصول على تعويض المرة الواحدة. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم غدا الثلاثاء إجراء القرعة العلنية 15 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز المدينة بمدينة الشروق. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا في الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي النهاردة بنتكلم إيه أكبر عقاب أنت حصلت عليه ومش قادر تنساه لحد دلوقتي. وكمان معانا مجموعة من الأخبار اللي هنقولها لكم على مدار الحلقة.
1: نركز كويس جدا جدا في الخبر ده عشان القاهرة بتحذر من ذبح الأضاحي في الشوارع والغرامات ممكن توصل لعشر تلاف جنيه. شدد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر على منح ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر فورية لمن يقوم بعرض وبيع الأضاحي في الطرق العامة أو الذبح خارج المجازر المعتمدة، لافتا إلى أن الغرامات ممكن توصل لعشر تلاف جنيه وفقا لطبيعة المخالفة. أشار محافظ القاهرة إلى فتح المجازر المعتمدة والتابعة لمديرية الطب البيطري بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد لتشجيع الذبح داخل الأماكن المخصصة ومنع الذبح العشوائي في الشوارع، موضحا أن الخدمة المقدمة بتشمل توقيع الكشف البيطري على الأضاحي قبل الذبح وفحص اللحوم بعد الذبح، بالإضافة لتوفير أماكن انتظار للسيارات وخدمات الاستضافة حتى الانتهاء من أعمال الذبح والتجهيز. وجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة وتوفير أجواء آمنة للمواطنين خلال احتفال بعيد الأضحى المبارك. وأكد كمان محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافس بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

0: حفاظا على صحة المواطنين. أضاف أيضا محافظ القاهرة أنه تم وضع ضوابط إقامة شوادر بيع لحوم الأضاحي واللي تضمنت الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وسداد الرسوم المقررة وعدم إعاقة حركة المرور أو إشغال الطريق على أن تقتصر الشوادر على عرض وبيع اللحوم فقط دون إجراء أعمال الذبح بها. وجه محافظ القاهرة كمان رؤساء الأحياء بالإعلان عن بدء تلقي طلبات إقامة الشوادر الخاصة ببيع لحوم الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك مع سرعة فحص الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ التقديم ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والنظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات.
1: نقلا بقى عن اليوم السابع الواقعة اللي حصلت من يومين كده تقريبا وكان فيها جدل كبير جدا في السوشيال ميديا لما جم تلات رجالة صعيدة كده زي الفل عايزين يخشوا قاعة في أوتيل معين عشان يحضروا فيلم أسد بطولة النجم محمد رمضان. التلات رجالة رايحين يحضروا الفيلم بالجلاليب والناس اللي في دور العرض أو المسؤولة يعني منعوهم من الدخول وقالوا لهم إن محدش بيخش بالجلابية. الفيديو انتشر جدا جدا هما بيرتدوا جلابية صعيدي وكان أول تعليق خرج من المخرج محمد دياب على الواقعة دي وقال على صفحته على الفيسبوك الواحد متضايق بجد انه ازاي مواطنين مصريين لابسين جلابية يتمنعوا من دخول قاعة سينما في فندق تحت اي مسمى. احنا كنا محظوظين ان في ناس مصريين عاديين شبه الشارع في فيلم اسد. فيلم اسد جذبهم جدا وانهم يدخلوا الفيلم ودي ظاهرة ان الفيلم بيوصل لناس مش بس بتوع المولات فدي حاجة احنا كصناع فيلم مفروض نكون فخورين بيها. وأشار إلى أن أصحاب السينمات أو المديرين يمنعوهم من الدخول بناء على نوع الجلابية خليجي ولا مصري دي حاجة مؤسفة. تخيل الإنسان يتعنصر عليه داخل بلده وفيلم أسد أصلا كله ضد العنصرية. والمفارقة أن في ناس بقى بتعمل النوع من أنواع العنصرية دي جوه بلدها وهي داخل تتفرج على فيلم أصلا ضد العنصرية. ولو الغلطة دي غلطة صناع فيلم أسد أنا كنت اعتذرت. أضاف محمد دياب كمان قال لا أقدر أقوله إن أنا شخصيا حلبس جلابية وحعزم المواطنين المحترمين اللي بشكرهم إنهم راحوا بنفسهم وبعتذر لهم ليه وبعتذر لهم كمواطن مصري لأن اللي حصل جريمة وبتتكرر طول الوقت لما بنشوف مصريين بيتعرضوا للعنصرية داخل بلدهم. وأظن إننا محتاجين وزير السياحة يراجع موضوع الزي ده ووزير الثقافة كمان. النجم محمد رمضان هو كمان علق على الموضوع وقال لو ما شردكوش الأرض أشيلكم فوق راسي. فنان محمد رمضان علق على الواقعة دي ووجه ليهم اعتذار رسمي عن اللي حصل وقال انه من حق اي شخص يدخل السينما واي مكان وطلب وزير الثقافة بضرورة الاعتذار ليهم ولكل الصعايدة. وقال محمد رمضان في منشور على حسابه الرسمي بموقع الانستجرام قال شرف ليا وللصناع دخولكم فيلم اسد ولو ما شاركتكوش الارض اشيلكم فوق راسي. وواثق في معالي وزير الثقافة باعتذار رسمي لكل الصعايدة ده ابسط حقوق الشعب المصري السينما للجميع. ونشر محمد رمضان فيديو قال خلاله ثلاث صعيدة داخلين فيلم أسد امبارح فبيمنعوهم عشان لابسين جلاليب صعيدي فيهم واحد في سن والدي. طب ياللي منعتهم قلبك وعقلك كانوا فين واحنا قصلنا ايه هل والدتك روسية مثلا ولا جدك تركي عايز افهم انتم منين وازاي هون عليك تروحوهم مكسورين الخاطر كده قانون ايه اللي حطاه السينما دي. ردود افعال الناس على الواقع دي تبينت جدا الحقيقة. في ناس تعاطفت جدا مع الموضوع وقالوا ان من حق اي مواطن يدخل السينما حتى لو بالجلابية الصعيدي. ناس تانية شافت ان ده ترند وبيتعمل من ناس عايزة تعمل ترند عشان يخشوا لان هم اوريدي جايين وعارفين ان لا يصلح دخول السينما بالجلاليب لكن هم عملوا كده من اجل الترند. والناس تانية شافت قالت الموضوع متعلق بالدعاية بيعملها صناع الفيلم للترويج ليه وانهم استغلوا الموقف عشان يروجوا عن العمل وده اللي خلى سواء رمضان او دياب او كله طلع اتكلم في القصة. ودي كانت اراء الناس. والحقيقة ان لو احنا بنحترم اراء محمد رمضان ودياب في رأيهم في الواقع لكن كمان احترام رأي الناس اللي على السوشيال ميديا مهم جدا جدا. ناس شايفة انه ترند ناس صح. شايفة انه مش حقيقي ناس شايفة انه فيك وناس شايفة لا احنا شايفين كده. فعلى صناع الفيلم برضو ان هم يحترموا اراء الناس اللي شايفة ان السينما ليها زي معين الفرح لزي معين البحر زي معين ده لا يعيب الجلابية قد لا يعيب الجلابية في ناس شايفة كده. فلو انتوا شايفين غير كده حقكم برضو بس لازم تحترموا وجهة النظر الاخرى.
0: هنرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي فاصل صغير جدا وراجعين خليكم متابعين.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الأوقات الحلوة دايماً بتجري بسرعة جداً جداً. وقتنا النهاردة للأسف جري معاكم بسرعة شديدة جداً, لكن بكرة قبل دلوقتي بساعتين هنقابلكم محمد نشأت, شيماء حافظ, مواضيع كتير, أخبار كتير, دردشة أكتر وأكتر, وأكيد أغاني أكتر هتسمعوها معنا.
1: وخلي بالكم بقى أن بكرة يوم اللعب العالمي, يعني في ناس كتيرة مستحلفة لشيماء حافظ, يعني ما بيعرفوش يعدوا خالص.
0: هنفكر لعبهم لعبة جديدة بكرة.
1: هنفكر سوا, يلا بينا.
0: ماشي,
1: يعني ممكن نعمل لكم مفاجأة كده بكرة.
0: استنونا بكرة
1: إن شاء الله. بشكر حضراتكم, شكرا جزيلا, نسيبكم بقى مع جنات ونتقابل إن شاء الله على كل خير.
0: باي باي, باي.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: مالك يا صفصف؟ زعلانة ليه ومتضايقة؟
2: تعبانة تعبانة يا عصمت.
3: ألف سلامة.
2: نفسي أرتاح، عاوزة أجازة يا عالم، أجازة يا ناس.
3: بسيطة، خدي أجازة ولا تزعلي نفسك.
2: يا ريت كان الموضوع بسيط كده.
3: أمال إيه؟
2: نسيتي الصيف اللي فات لما طلعنا شهر أجازة في اسكندرية؟ ده احنا كنا منتخب قومي، الكل جه معانا، ما كنتش لوحدي أنا وحاتم.
3: عندك حق، بس الظروف اختلفت. خدي حاتم واطلعي اجازه يومين.
2: مش هيرضى، هيقول لي طبعا مش فاضي، ما عنديش رصيد اجازات.
3: اسمعي يا صفصف.
2: نعم.
3: عندي ليكي خطه ذكيه تنفذيها قبل ما حاتم ينزل الشغل بتاعه.
2: طب قولي قولي بسرعه.
4: صباح الخير يا صفصف. فطار جاهز ولا ايه؟
2: يا خبر، مالك يا حاتم؟ مالك يا حبيبي؟ مالك يا روحي؟
4: ايه في ايه؟
2: وشك اصفر كده ليه؟
4: ايه ده والله؟ والله انا وشي اصفر وهبطان ولا ايه؟
2: وعينك حمرا ووشك اصفر وبتوجعك.
4: لا لا مش عارف والله، في حاجة تانية.
2: حرارتك سخنة قوي قوي قوي. لا لا لا لا لا لا، مش قادرة، باين عليك الارهاق.
4: ايوه صح، انا دلوقتي بس ارهقت.
2: كل ده من ضغط الشغل. لا لا لا لا لا لا، ما ينفعش كده، حرام حرام. انت لازم ترتاح من الشغل، لازم تاخد اجازة يومين وتغير جو.
4: اغير جو؟ طيب بقولك ايه،
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: تعبان اول الله. اعمل ايه دلوقتي؟ اروح الشغل ولا اكلمهم في الشغل ولا اعمل ايه؟
2: اتصل بالمدير بتاعك وقوله انك تعبان وخد اجازة.
4: ينفعشي ينفعشي، الاستاذ ناجي مدير صعب جدا، انا لازم اروح الشغل واكلمه وجها لوجه. ايه اللي انا فيه ده؟ لا لا انا جسمي تعبني قوي دلوقتي.
2: مش بقولك
4: لا لا لا لا، انا لازم رايح الشغل.
2: يا حبيبي لازم.
5: نعم يا حاتم، مالك؟ مش على مكتبك ليه يا فندي يا محترم؟
4: انا تعبان قوي يا استاذ ناجي، تعبان حتى وش اصفر. صح،
5: اصفر ولا اخضر؟ هو موز وهشتريه؟ والمطلوب دلوقتي يا بيه؟
4: عايز أجازة، أجازة محسنين، أجازة لله.
5: أجازة؟ يا فندي يا محترم، أنا بقالي 36 سنة ما خدش دي أجازة، أنا مثال للتفاني.
4: أنا خايف يا أستاذ ناجي يكون عندي مرض معدي ولا حاجة، خايف أنقل عدوى لبقية الموظفين.
5: عدوى؟ لا لا لا لا لا لا لا، روح تصبعيد، دور وشك الناحية التانية.
4: يعني هقعد على مكتبي ووشي الناحية التانية ازاي؟ ما انا كده رقبتي هتتلوح وهحتاج اجازة اكبر.
5: خلاص خلاص، روح بيتك بسرعة، روح قبل ما تعديني.
4: طب والاجازة؟
5: هديك اجازة يومين. لا لا اسبوع، لا شهر، لا لا لا اجازة سنة. بس امشي امشي من قدامي دلوقتي.
4: شكرا شكرا يا استاذ ناجي، ربنا يخليك، عقبال ما نخدمك كده يوم عياك ان شاء الله. شفت؟
5: ايه ده؟
4: والله كنت هتعديني.
5: انا تعديت.
3: بس يا ستي، حاتم صدق كذبتنا وزمانه راجع البيت دلوقتي واجازته في جيبه.
2: حلو، وبعدين بقى؟
3: ولا قبلين، حضري شنطتكم وقبل ما يغير هدومه خديه واطلع على اسكندرية، لانه اقتنع انه عيان.
2: الحمد لله على سلامتك يا حبيبي.
4: صف
2: يا حتوم،
4: انا تعبان قوي.
2: سلام.
4: المدير اداني اجازه مرضيه.
2: الف سلام عليك يا حبيبي، ان شاء الله هتبقى كويس قوي في الاجازه دي.
4: ان شاء. ايه ده وانت لابسه ورايحه فين؟ انت هتتخلي عني عشان مريض يا صفصف؟
2: اخص عليك اخص، ما تقولش كده، مستحيل مستحيل اسيبك يا حتوم، خاصه وانت تعبان كده. ده انا جهزت شنطتنا علشان نطلع اسكندريه يومين نرتاح فيهم.
4: ايوه اروح اسكندريه ازاي يا صفصف وانا تعبان كده؟ لا لا لا، انا مش هقدر اسوق.
2: لا ولا تزعل نفسك، اسوق لك انا العربيه.
4: لا لا لا لا لا لا لا، انا عاوز انام وارتاح، انا تعبان قوي، انا وش اصفر قوي.
2: بقى؟ مش هنسافر؟ طب ايه رأيك بقى انك سليم ومش تعبان؟
4: لا لا لا لا، مش مصدقك. انت قبل كده قلت لي اني وش اصفر واني مرهق، وان انا ساعتها صدقتك.
2: كنت بضحك عليك علشان نروح اسكندرية نغير جو.
4: ايه ده؟ يعني انا وشي مش اصفر؟ يعني انا مش تعبان؟
2: لا،
4: وسعي من قدامي.
2: رايح فين؟
5: مين السفاح؟ قصدي حاتم. ايه اللي جابك؟
4: اسكت يا سيادتي المدير، مش انا طلعت سليم وما كنتش تعبان؟
5: اكسر بس، انت عادتني عطست في وشي. لا لا لا لا يا حاتم يا ابني، ما تضغطش على نفسك عشان خاطر عشان عسي عشان
4: انت الشغل.
5: انت تعبان وشي خصل، خد اجازه.
4: هو في ايه؟ مره الصفصف تقول لي اني تعبان، ومره المدير يقول لي اني تعبان، بس انا مش تعبان.
6: لا بس انتوا ادرك.
7: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو الصعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وخلق مزيج طاقة متوازن، بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء. ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية. قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي شهدت باستاد القاهرة احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج. تستهدف المبادرة الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، ومن مستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو من خلال أسر بديلة، ومن ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة. وفي تدوينة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بالمشاركة في فعالية فرحة مصر ومشاركة فرحة ألف عريس وعروس ببداية جديدة مليئة بالأمل والمحبة، متمنية لهم حياة سعيدة ومستقبلا يملأه الخير والاستقرار. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين برفع درجة الجاهزية للمرافق والجهات الخدمية المختلفة وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وبشأن ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف جهود المتابعة لهذا الملف خاصة خلال فترات الأعياد بهدف التصدي الفوري للمخالفات. على جانب آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأهمية التعاون الفاعل بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة دعت المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة ممن لم يسبق لهم صرف التعويض المادي بالتواصل مع جهات الاختصاص للحصول على تعويض المرة الواحدة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين. ورياضيا، نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل قائده داني كارافاخال بنهاية الموسم الحالي، وأعرب النادي الملكي عن امتنانه الكبير للاعبه المخضرم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربع، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين عندنا الفلاش، بس في موضوع عايز اشرحه الاول. الاسبوع اللي قبل اللي فات، يعني مش الاثنين اللي فات، اللي قبله، كنا عملنا في الفلاشه كلمه الدنيا، صح؟ وطبعا الحلقه خلصت ولقينا ان في 7000 اغنيه ما لحقناش نجيبهم. فالمهم قلنا هنعمل جزء تاني. الجزء التاني كان المفروض ان هو يبقى الاسبوع اللي فات، ولظروف ما كنتش موجود الاسبوع اللي فات. فالمهم النهارده قعدت اقول الموضوع يعني عدى عليه وقت، نعمل جزء تاني ولا نعمل فكره جديده. واخدت راي ناس من زمايلنا هنا وقالوا لا يلا نعمل حاجه جديده. قلت لهم يلا خلاص نعمل حاجه جديده. فبالتالي الكلمه اللي احنا هنشتغل عليها النهارده في الفلاشه كلمه مختلفه. النهارده هنشتغل على كلمه عايش او كلمه عيش، وطبعا ليها مشتقات كتير قوي. وبرضو عايز اقول لكم الاغاني اللي انا بس محضرها، غير اللي انتوا لسه هتقولوها لغايه دلوقتي، ممكن تقعدنا لغايه الساعه 2 بالليل اقل حاجه اقل حاجه. ولسه انتوا كمان هتبعتوا اغاني، يمكن الله اعلم يمكن نعمل لها جزء تاني، محدش عارف. بس المهم خلوا الاول اروح اسلم على كل الناس اللي جم ونوروا صفحه الراديو 90 90، ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي: احلى مساء عليكم وعلى كل حبايبك وعلى كل ساعتين جامدين مع حسام نجم الطاقه الايجابيه. ربنا يخليك، حلقه امبارح كانت جميله، بشكرك جدا عشان لبيت طلبي. الاغنيه اللي انا عايزه، شكرا اللي انا عايزاها، شكرا ليك وميرسي على كل الدعوات الحلوه. الحمد لله. دي منى يوسف، من الحاجات النادره ان حد يبعت يقول لي مرسي على الاغنيه، ما بتحصلش. المهم مرسي يا منى، ربنا يخليك يا رب. كمان مصطفى صلاح بيقول مساء الفل، ارجع مذيع حبيبي منور الدنيا كلها، درش منور الدنيا، مساء الهنا. كل سنه وانت طيب يا رب. السنه اللي جايه نكون في الحج كلنا صحبه مع بعضينا، دي ولاء البيل يا رب يا ولاء، اللهم امين. وبتقول لي انا عايش ومش عايش عمرو دياب. عمرو دياب طبعا عنده حاجات كتير قوي. ضحى بتقول مساء الخير يا حسام، يا رب تكون بخير، ويوم اتنين مميز وحلقه مميزه، والفلاشه اصاله عايشني ثواني، وعمر المعنويات مرتفعه، وصوتك النهارده احسن. الحمد لله النهارده احسن، سنه صغير في تحسن يعني، الحمد لله. بس قولي لي هي عايشني ثواني والمعنويات مرتفعه فيها كلمه عايش، ولا انت كنت عايزه تسمعيهم في العموم؟ طيب عندي بقى كمان يسريه منوره الدنيا، يا اهلا يا اهلا، مرسي على الدعوات الحلوه. طبعا بتقول مساء الخير والسعاده ابو ضحكه جنان، ولسه عايش عامر منيب، وانا عايش عمرو دياب، وعيش حب الناس، وعيش خالد سليم، وبينا نعيش عامر وهاني شاكر، هنعيش. طب ما في عامر هعيش برضو، ما جبتهاش ما قلتهاش ليه؟ ده انا توقعت ان دي اول واحده هتقوليها. ماشي، مساء الفل. انا مايا مصطفى، حابه امسي عليك ومسي على كيرا وبلا ولادي، وكلمه عيش واعيش حياتي، وعايز اسمع اغنيه شوجر دادي. ماشي، وحب اسمعها لو سمحت اغنيه شوجر دادي. حاضر، بتاعت هشام عباس، انا الاثنين. في كمان في نص عايش حمزه نمره، ده حد ما قاليش حتى صباح الخير او مساء الخير. مين اللي بقى

0: احمد علي حبيبي، احمد علي حاضر، عيني عيني عيني الاثنين. عندي كمان مي عصام منوره الدنيا كلها، يا نهار ابيض. طب امتى يا ماما يعني بقى؟ بسم الله ما شاء الله، الله بخاف احسدك. نمسك الاتش دي اف. مساء الورد والفل والسعاده صاحب السعاده، وبرسي على كل كلامك الحلو. وبتقول اولا طمنا عليك يا رب تكون دلوقتي افضل، الحمد لله النهارده احسن شويه. وبتقول ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما، يا رب يكون من نصيبك. وبتقول لي هي كانت بعتني رساله امبارح انا ما شغلتهاش او انا ما لعبتهاش. حاضر نسمعها حالا دلوقتي، يلا بينا.
1: ازيك يا حسام؟ الف سلام عليك يا حبيبي، الف سلام عليك. ربنا ما يا رب ما يجيب لك حاجه وحشه ابدا يا روحي، ربنا يديك الصحه والعافيه. الف سلام عليك النبي. مش كنت قاعده طيب يا حبيبي وانت تعبان كده يا روحي؟ ربنا يديك الصحه والعافيه يا حبيبي، ان شاء الله عدوينك وانت لا يا روحي. الف سلام عليك يا عمري
0: حبيبتي يا طنط، ربنا يخليك لي يا رب، ما يحرمنيش منك ابدا. معلش، ما انا قلت لما انزل هبقى احسن، والحمد لله بقيت احسن. قاعده في البيت بتعايز زياده، ربنا بيكتب علينا قاعده البيت ابدا يا رب. طيب هي بقى مي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله كمان مره، كبالي مثلا دول مش اقل من 30 اغنيه، نقول شويه منهم. عمري معاك انغام، ليالي الشوق هشام عباس، ما تبطليش هشام عباس حاجه غريبه، افتح قلبك كل ده هشام عباس، علموني عينيك يا منير، شبابيك يا اسكندريه يا هل ترى، لو بطلنا نحلم نموت، الفرحه عينيك حلوين، قد الحب، كاتيا حرب تسال عليا، محمد رحيم، جرح الحبيب، ده انا حداد والعزه. بيكبالي لسه اغاني تانية كتير قوي يعني، بجد مش عارف اقول ايه والله على الشطاره دي كلها، حاجه غير طبيعيه ما شاء الله. في ازيك يا سمسم، كل سنه وانت طيب، ربنا يعود عليك الايام كلها بخير وحلقاتك كلها اجمل من بعض، ربنا يخليك او يخليك. انا بدور على الاسم اهو، انا بدور على الاسم. يا ريت طبعا نملى الجلل. ميرفت ايوب، ميرفت ايوب منوره الدنيا. وبتقولي مش هقول لك اني بقالي اكتر من 3 اسابيع ببعت وانت مش بترد. حول الله يا رب، والله العظيم انا بشوف الرسائل اللي قبلها، انا قريتهم قبل كده. دي مشكله، بتقوموا تعملوا حاجات، اللي يروح يعمل كوبايه شاي يقول لي امي يرد على التليفون وبتاع، وبعدين انا اقول الرسائل وتقول لي حسام ما عملش. ماشي انت حرني، اظلموني كمان. المهم بتقول كان بقالي فتره ما كنتش موجوده، كنت تعبانه قوي بس الحمد لله وسلامتك طبعا الف سلامه. وبتقول الاغاني انا عايش عمرو دياب، عايشني ثواني اصاله، عايش ايامك عبد الحليم، والف سلام عليك، وربنا يمسح عليك بايد الشفاء وما يحرمك من شغلك ابدا يا رب يا رب، اللهم امين. مساء الفل حسام الازرق، يليق بك، ربنا يخليك يا رب. عايشين لك احلى سنين اليسا، وانا وياي بعيش زي المليونيرات. مدحت صالح، حلوه حلوه دي. في كمان النهارده عيد ميلاد ايلين مصطفى صالح، وهي قاعده مستنيه تسمع الاهداء بتاعها. احلى ايلين في الدنيا، احلى ايلين في الدنيا، كل سنه وانت طيبه وقبل مليون سنه يا حبيبتي يا رب، ودايما كده كل سنه اجمل بنوته في الدنيا كلها. رامي صبري عايش ليك، رقم اخر 91. في كمان ايموز منوره الدنيا وبتقول الفلاشه جميله، وعمرو دياب انا عايش وعايش معاك او عايش معاك، وتامر عاشور انا عشت معاك حكايات، وما تيجي نفك ونعيش عمرو دياب برضو. ماشي لسه في اغاني كتير هنقولها كلها، او ما انا صح هنسمعها كلها. تعرفين طبعا النهارده مش بنسمع الاغاني بس، احنا بنسمع الاغاني ميكسات، اول اغنيه بس هي اللي بتكون لوحدها، بعد كده نبدا بقى نلعب اغنيتين وثلاث اغاني واربع دقائق واربع اغاني ميكسات مع بعض، كلهم فيهم الكلمه اللي بندور عليها، سواء كلمه عيش او كلمه عايش ومشتقاتها جوه الاغاني. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010 490 90 4. راجعين ومكملين ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: سعيد هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي إكس 30 من جنرال مصر.
1: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، وزي ما انتوا عارفين كل يوم من الايام ساعتين جامدين من الحد للاربع بيكون يوم مختلف عن اليوم اللي قبله واليوم اللي بعده. يوم الاثنين هو اليوم المخصص لفقره واحده اسمها الفلاشه، بتقعد معانا على مدار الساعتين كلمه ليها مشتقات كتير ندور عليها جوه الاغاني، سواء الاغاني دي قديمه جديده فرايحي حزيني تمانينات تسعينات بدايات الالفينات زي ما انت عايز. فكر وبعتلي كل ده هنسمعه مع بعض على مدار الساعتين ميكسات. ميرا ميرو منورة الدنيا كلها، عاملة مجهود خطير كالعادة. رانيا نبيل طبعا، الناس اللي منورة الفان بيج منورين الدنيا. مساء الفل دعاء عبد الملك كمان، مشكورك جدا جدا. مين كمان؟ احمد سالم كمان ربنا يخليكوا حاضر، هجيب لك الاغنيه. في كمان دعاء بتقول مشتاق ايهاب توفيق عودوني عمرو دياب وعشت ليكي رغب علام. عشت ليكي دي انا محضرها من اول الحلقه، مش كل الناس عارفاها بس خطيره الاغنيه دي. حاضر. نروح بقى مره تانية للواتساب. في عندي ايمي احمد منوره الدنيا تقول مساء السعاده واحلى فلاشه واجمل اغاني مستنيينها منك. عمرو دياب عايش معاك ونعيش ومعاك قلبي وانا عايش، وإليسا عايشه حاله حب وعيشالك، وراغب علامة عشت ليكي ونسيني الدنيا. ماشي، كلها أغاني حلوة جدا. في كمان مدام نجلاء منورة الدنيا بتقولي أحلى ساعتين مع حسام عصام، بهديكم تحية والأسرة البرنامج والمرنة وصوفة. وأنا بحب مي عصام صديقة البرنامج أولا عشان بنتي اسمها مي عصام، وهي بعتت لك أغاني جميل جرح الحبيب. اوكي مش كلمه مكتوبه، جرح الحبيب جانا حداد العزبي. وادعوا المي ربنا ينجحها يا رب، والاهم ربنا يشفيها، عايزه معجزه من عند ربنا. ربنا يا رب يشفيها ويعافيها وطمنينا كده عليها. ومساء الفل والهنا والسعاده عليك يا مدام نجلاء. عامل ايه؟ رب تكون بخير. الف سلام عليك، دي هاجر سعيد ربنا يخليك يا هاجر. الحمد لله والله النهارده احسن شويه، الحمد لله في تحسن الحمد لله. مساء كل خير مع اول يوم من ايام البركه والخير والصيام. كل سنه وانت طيب وكل اسرتك بخير، وان شاء الله ربنا يكتب لنا الحج جميعا ان شاء الله السنه الجايه، ربنا يكرمك. وبتقول اصاله واحمد فهمي عيش سكر، خالد سليم عيش، اليسا ارتاح وعيش، عمرو دياب يهمك في ايه وايامه بنعيشها وعايش، حميد الشاعري عايش بيك، هاني شاكر هنعيش وعايش يا قلبي، واليسا حاله حب. كلام عظيم. داليا هادي ازيك يا بص، عايش معاك تحفه، ممكن اغنيه عايشني ثواني الاصاله، وكل عام وكل المستمعين طيبين وبخير. حالا دلوقتي هنسمعها حالا حالا. تحيه واحترام وسلام وتقدير على الصديق الغالي والعزيز حسام عصام باشا، حبيبي ربنا يخليك، ده الاستاذ الكبير محمد عبد الوهاب منور الدنيا كلها دكتوره. يلا ان شاء الله كده ربنا يطمنا عليك دايما. مساء الخير، بمسي عليك وعلى عمي رضا والمهندس زكريا والمهندس بيشوي والمهندس طارق واحلى فلاشه، ده احمد ابو زيد منور الدنيا كلها يا احمد يا ابو زيد. في كمان انا حازم الالفي منور الدنيا والله حسام بيك، وعلى فكره محبه الناس دي غاليه، شفاك الله وعافاك ربنا يكرمك، وسبحان الله خلتني استنى اسمع برنامجك والله من ذوقك الراقي. كل عام وانتم بخير. حبيبي يا استاذ حازم مشكورك جدا جدا والله، يشرفني ومبسوط ان حضرتك موجود معايا اليوم الثاني على التوالي، اول مره كانت امبارح. شفت انا مركز ازاي؟ مساء الخير، معاك حازم عبد العزيز من اسكندريه. كل سنه وانت طيب، يا رب السنه الجايه تكون على جبل عرفات، واحلى ساعتين جامدين مع حسام، وربنا يسعدك حبيبي، ربنا يخليك يا رب جميعا ان شاء الله جميعا نكون السنه الجايه على جبل عرفات. مساء الورد والياسمين، احلى حسام واحلى ساعتين جامدين، يا رب يكون احسن دلوقتي وبدايه جميله مع عمرو. دي صفيه ربنا يخليك يا غاليه يا رب، تسلميلي. في كمان كنت عايز اسمع موسيقى لن اعيش في جلباب ابي، ده رقم اخره 85. حاضر. في كمان مساء الجمال عليك، ربنا يبارك في صحتك ونتحرمش من صوتك، دي هاله ربنا يخليك يا هاله، تسلميلي يا رب. نهله ايوه كده، شاطره نهله ملتزمه نهله. مساء الخير يا حسام، الفرهده مش مخليني عارف افكر في اغاني خالص، مش عارف ده حر بجد ولا مصر ايه اللي حصل فيها وبتاع. لا هو حر حر يعني. الصيف بيقول لنا مساء الخير، هو لسه ما جاش على فكره يعني، هو لسه بيمسي كده من بعيد، بيعمل لي بيشاور لنا، بيعمل لنا باي، فاحنا المفروض نعمل له باي. فيا رب قبل ما نعمل له باي خالص على شهر 9 ان شاء الله او شهر 10 كده، قلنا الدنيا بتفضل حر لغايه ديسمبر دلوقتي او ديسمبر يعني. المهم يلا نسمع الاغنيتين اللي جايين ويمكن يبقوا ثلاثة. احنا النهارده بندور على كلمه عايش او عيش وكل مشتقاتها جوه الاغاني دي. من الاغنيتين دول طلبوا مني من اول الحلقه وطلبوا كتير، في اجماع عليهم، فلازم نبدا نلعب اكتر الحاجات اللي اتطلبت كتير في اول الحلقه. وطبعا طول الحلقه بيطلب دايما اغاني كلها بشكل متكرر، بتكونوا عايزين تسمعوها وعارفينها وحافظينها كويس قوي للمطربين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

الفلاشة وساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: شنري الأسطورة الحل المثالي لمشروع أحلامك. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضايع، وهتوفر معك في البنزين 1500 سي سي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
3: على الأسطورة حاسم الصورة ركبينها تبانية واسعة حاجة تانية.
2: شنري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
4: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: راديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: الساعتين الجامدين دايما من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7 على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ومكملين الفلاشه بتاعتنا اللي بندور فيها النهارده على كلمه عايش واللي ليها مشتقات كتير قوي. عيش، عشت، عايشين، عشنا، بعيش، هعيش، حاجات كتير قوي هتلاقوها جوه الاغاني براحتكم خالص. اقعدوا فكروا وقولوا لي. مي عصام من ورا الدنيا وبتقول لي شكرا جدا اللي بتسلم عليا وربنا يشفي بنتها يا رب، اللهم امين، مشكور جدا جدا. وبتقول لي يا حلو الملامح ايهاب توفيق، في ليله غاب فيها القمر محمد محي، طبعا كبالي الكلمات بتاع كل حاجه، انا طير في السماء ايمان البحر درويش، حلوه دي حلوه دي، ولا تسوى الدنيا تامر، في كمان علي الضحكايه، هاني شاكر، عايش بيك، حميد الشاعري، كلها اغاني طبعا عظيمه، كلهم ان شاء الله يكونوا موجودين النهارده. طيب عندي بقى كمان غدا منصور من اسماعيليه منور الدنيا، مساء الجمال، والله احسن انت اللي بترطب علينا في الجو ده، الهي ربنا يخليك يا رب، حلوه بترطب دي جديده اول مره اسمعها. وكل سنه وانت طيب وكل مستمعين ساعتين جامدين النهارده، اول يوم في العشره الاوائل، صايمين وعطشانين وربنا يتقبل منا ان شاء الله تفضل معانا كل سنه يا مذيع البهج. ربنا يخليك يا غدا، بشكرك جدا، كل سنه وانت طيبه وبخير. عندي كمان الاستاذ الصديق العزيز الاستاذ يوسف مجدي منور الدنيا كلها، جو بيقول لي مساء الهنا والسرور، ممكن تشغل اغنيه يلا لعمرو دياب وفي عايشالك حاله حب اليسا؟ الاغنيه دي فكرت برضو فيها اللي هي اللي انت كاتبها اللي هي عايشه الشاب خالد، يعني هو طبعا احنا هنا بنتكلم على اسم مش صفه، بس هي تمشي برضو بيني وبين. انا عايش عمرو دياب وفي خلينا نعيش للراحل عامر منيب، خالد سليم معيش وماله عمرو دياب هيعيش يفتكرني، عمرو دياب وبعيش تامر. ماشي ماشي ماشي. في كمان عندي احلى مساء عليك حسام عصام، بسمعك انا، لا بسمعك وانا بدهن الشقه بايدي، وبجد الساعتين دول بيفرقوا معايا، وانا بخلص شغل البيت او اي حاجه بعملها بدندن معاك واخلص بسرعه. ام ادهم وبراء وعايده من اسكندريه، تعالوا بقى عشان احنا النهارده هنخش في حاجه مختلفه تماما. احنا ممكن نكون بنتكلم ساعات اللي هو طبخه ايه النهارده يا حاجه، طبخه ايه النهارده يا اختي، كل الحاجات اللطيفه دي بنعملها ساعات، ولكن دلوقتي عندنا ام ادهم وبراء وعايده من اسكندريه بتعمل حاجه جديده تماما في الحاره اللي احنا فيه ده، وهو كويس برضو ان هو الدهان بيحتاج حاجه، واقفه بتبيض الشقه. عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ كتير الواحد بيفكر يعمل الحركه دي، يعني في عندنا حاجات في البيت اللي هو تقعد تبص لها كده تقول اما انا هنزل اجيب ايه، جالون بلاستيك خلاص، واجيب برضو مش عارف ربع معجون وسكنتين واشوف اي حاجه قديمه عندي وبتاع واعيش، يعني لو باظت ما هي اكيد هيبقى شكلها احسن من الوضع اللي هي فيه دلوقتي مثلا، بس ما بنقدرش ايه ناخد الخطوه دي، وفي ناس بتعرف تعمل الحركه دي فهي عملت الحركه دي، فده حاجه لذيذه جدا. يعني لو حد فيكم عمل الموضوع ده قبل كده يشجعني خلاص، عشان في شويه حاجات برضو كده انا ليا شويه رتوش كده بحب اعملها بقالي فتره عايز اعمل الحركه دي، فلو في حد فيكم خاض التجربه دي قبل كده يا ريت تقولوا لي عشان برضو ايه اهو ننفذها مع بعض كلنا. كل سنه وانت طيب ان شاء الله السنه الجايه تكون على عرفات. دي عبير شميس وبتقول لي لسه عايش لشيرين عبد الوهاب، عايش ومش عايش تامر او ايه، لا مش عايش مش عايش. هي كاتبه حاجه لتامر عاشور، عايشه معايا الامال ماهر، تعيش وتفتكرني لرامي صبري. ماشي، ربنا يخلي لك شات جي بي تي، والله العظيم يا عبير انا مش عارف اقول لك، انت بتتعبي نفسك والله والله، وتخشي وشات جي بي تي وبتاع وتعب نفسك والله العظيم جامد، ربنا ما يحرمنيش من تعبك ابدا. وبتقول لي كمان عايشه لك لروبي وعايشه لك لعمرو دياب. ماشي، هو مجاوب اجابات مش واضحه قوي يعني، بس بتكلمي معاه برضو في الموضوع ده، قول له وضح اكتر، قول لي انهي اغنيه اكتر كده. ميرا سيد، وحشتنا من امبارح، رب تكون بخير واحسن حال، وعايز اقول لك حلقه امبارح كانت تحفه. بالنسبه لسيد يحس صحيح، طمنين، انتوا فاكرين سيد اللي هو قال الستات هم اللي بيعملوا بتاع، قلت له باي باي يا كوتش، فاكرين اخباره ايه سيد؟ تقول لي بالنسبه لسيد يحس فخلاص راح مع هنادي، خلاص حول ولا قوه الا بالله. سلام كبير ليك وروني نبيل حبيبة قلبي واللي جاي للساعة وشهد علي وإيمي علي، وياريت ماشي. وفي أغنية اسمها بعيش على حسك بس مش عارفة مين اللي بيغنيها، تقريبا إليسا تقريبا، بس برضو ما وضحتليش انت عملتي ايه مع الأستاذ سيد. طيب في كمان عندي لارا بقى حبيبتي بعتلي رساله هنسمعها، بتقولي انا مستنيه ياسين ابني يخلص امتحانات وهعمل كده فعلا، كل شويه بحب اغير لون الليفنج وبعملها بنفسي. هو طبعا ممكن اللي خدوا بالكم الاخوان النقاشين يدعوا علينا دلوقتي، بس ساعات بيبقى في حاجات كده اللي هي بيطلق عليها ايه بلغه الصناعيه، يعني بيطلق عليها مرمه، اللي هو حاجه صغيره يعني مش اللي هو يعني مش محتاج ان احنا نتعب الاستاذ معانا وكده، فبنعمل كده خلاص. والموانين كتير، ونروح ونسأل ونجيب وبتاع، بس اهم حاجه يبقى ايه لكن مغسول، عشان برضو ايه حصل اي بقع اي حاجه. النهارده في جو نقاشه ممكن نقعد نتكلم فيه. ولارا بقى بعت لي رساله حلوه.
1: يا عم حسن يا حبيبي، طمنا على صحتك النهارده.
0: يعني هعمل ايه؟ يعني هعمل بعد ما سمعت الرساله دي تفتكر صحتي عامله ازاي؟ اكيد حلو، ولو مش حلو اكيد بقت حلو. حبيبه قلبي يا لارا، اسماء ابو زيد بتقول انا اللي بعمل دهان اوضتي والشبابيك الخشب من وقت للتاني. طب والله برافو، بتنجحي يعني، طب ده شيء كويس. مساء الفل انا انجي، الحلقه لذيذه جدا وعايزه اغنيه بعيش لتامر حسني منور الدنيا كلها. انجي كمان عندي صديقي العزيز محمد عبد الوهاب، حبيبي يا غالي ده الراديو منور بوجودك، واجيب سلم ايجار 3 ايام. لا وايجار ليه؟ وايجار ليه؟ هات سلم وخليه عندك في البيت اهو هينفع، لان البرتاعة دي بقت غالية برضه. المهم في عندي مساء الخير الف سلام عليك، قالت اي حاجة لتامر عاشور ده السيد هو اللي بعت لي. حاضر يا استاذ السيد، عناية الاثنين. في كمان يا اخواتي على السكر يا لارا مش ممكن بموت فيها دي وفاء، وطبعا مرسي على كل الكلام الحلو اللي انت بعتاه والدعوات الحلوة، تقول مستنين احلى فلاشة واقوى اغاني، ربنا يخليكي وفاء دايما رفع معنوياتي كده والله. هسمعكم ايه بقى نص الدخلة دي؟ التلات اغاني اللي جايين دول جيل واحد ولايقين مع بعض وفي حته كده لوحدهم، لازم يتسمعوا مع بعض الميكس اللي جاي ده. يلا بينا، تبعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. النهارده بندور على كلمه عايش ومشتقات الكلمه دي جوه الاغاني، ابعتولي الاغاني عشان كل ده هيكون موجود معانا ميكسات في الفلاشه وساعتين جامدين على الراديو 9090.

ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. نلعب بقى كمان الاغنيه الرابعه عشان نكمل المجموعه بتاعه الميكس ده، وكلها الاغاني فيها كلمه عايش او عيش ومشتقات الكلمه دي جوه الاغاني. يلا فكروا عشان هنبدا مع بعض الساعه الثانيه، لان الساعه الاولانيه عدت بسرعه جدا ولسه ان شاء الله عايزين نلعب اغاني اكتر بكتير في الساعه الثانيه. راجعين مكملين، ابعتوا لي على صفحه الراديو 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. راجعين نكمل الفلاشه وساعتين جامدين على الراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وخلق مزيج من الطاقة متوازن، بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء. ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية. قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي شهدت باستاد القاهرة احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج. تستهدف المبادرة الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، ومن مستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو من خلال أسر بديلة، ومن ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة. وفي تدوينة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بالمشاركة في فعالية فرحة مصر ومشاركة فرحة 1000 عريس وعروس ببداية جديدة مليئة بالأمل والمحبة، متمنية لهم حياة سعيدة ومستقبلا يملأه الخير والاستقرار. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين برفع درجة الجاهزية للمرافق والجهات الخدمية المختلفة وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وبشأن ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف جهود المتابعة لهذا الملف خاصة خلال فترات الأعياد بهدف التصدي الفوري للمخالفات. على جانب آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأهمية التعاون الفاعل بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيرته النمساوية بياتا ماينيل رايزينجر تبادلا هاتفيا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد الوزيران أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأمثل لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين. ورياضيا، ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل قائده داني كارفاخال بنهاية الموسم الحالي، وعرب النادي الملكي عن امتنانه الكبير للاعبه المخضرم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

والله الراجل ده يستحق مننا كتير يعني. يلا نرجع بقى مره تانية الرسائل ومكملين ولسه بندور في الفلاشه بتاعتنا النهارده على كلمه عايش او عيش او ايا كان مشتقات الكلمه اللي احنا بندور عليها. مروه عبد الحليم فرغاني منوره الدنيا كلها، مرسي على كل الدعوات القمر، بيقول لي سنه وجودي بيسلموا عليك كتير، بيقول لك مستنيين احلى واجمل واروع اغاني. كل سنه وانت طيب واسرتك بخير في اول يوم من ايام البركه، ويا رب السنه الجايه تكونوا على جبل عرفات يا رب، اللهم امين جميعا ان شاء الله. وبتقول لي الله على جمال الاغاني، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. مين كمان؟ معلش طبعا هو في رسائل كتير متاخره بس هنقولها والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كنت عايز اسمع لن اعيش في جلباب ابي، دي كانت مبعوثه الساعه 5:30 لسه شايفها دلوقتي، رقم اخره 85. الف شكر ليك، كل سنه وانت طيب وبخير ومنور الدنيا غالي، ربنا يخليك يا رب، تسلم او يخليكي. كمان عندي الاستاذه ويسا بتقولي مساء السكر يا حس يا جميل، بمسي على ابني حبيبي عمر وعلى اخويا الغالي عمرو فتحي، ايه الحلقه التحفه دي، رجعتنا لاحلى ايام ذكريات، ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحنا، ونفسي اسمع عامر منيب بينا نعيش. حاضر، يعني بحبها جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يتقبل دعائنا جميعا يا رب، اللهم امين يا ويس. في كمان هند حمدي منور الدنيا كلها، برافو عليك. بعتالي صورة حطت طاجن فخار فيه مية على السور بتاع البلكونة للعصافير، الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه امبارح. بتقول وبعتالي بتقول ده طاجن ميه للطيور، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب، وليه مش بتطلع لايف زي زمان. لو طبعا بشكرك جدا جدا، وانا كنت عايز اسالكم على القصه دي، عملتوا الموضوع اللي اتفقنا عليه امبارح، سواء بقى الميه اللي هنحطها للطيور، الميه اللي هنحطها للكلاب والقطط، الميه اللي هنسقعها في البيت ونوزعها على الناس. انا شخصيا بدات، يعني انا بدات امبارح جبت ميه وسقعتهم في الفريزر وخدتهم معايا النهارده وانا نازل، والحمد لله ربنا كرمني ووزعتهم. يا رب انتوا كمان تكونوا عملتوا كده زي ما اتفقنا امبارح. في عندي ماني بتقول اشمر ونيجي انا وياسر، مش هنكلفك كتير، هم كوبايتين ايس كريم ونبدع بقى على موضوع ال ان احنا ممكن ندهن حاجات وبتاع وكده. ايه ده، معقوله في حاجه اسمها كده؟ معقوله؟ طيب مش بقول لك امبارح ربنا يعين ياسر عليا، اهو ده من ضمن الفاضي يعمل قاضي، يعمل حاجات دي. والله بالعكس، والله بالعكس، دي شطاره جدا جدا جدا. اصل الموضوع برده بيبقى ايه، في شويه خبره كده يعني، ممكن برده موضوع ان الواحد اللي بيحب يعمل شويه رتوش في البيت، حيطه عايز يغير لونها، حيطه فيها شويه تجريح، فيها شويه حاجات عايز يغيرها، فبرده يعني دي بالعكس دي شطاره، وربنا برده يرزق الجميع لحسن برده يعني. اخوانا النقاشين يقولوا بتقطع علينا ولا حاجه. المهم منى يوسف بتقول على فكرة انت بتفتح الكلام، بس حلوة منك. على ايه مش فاهم. المهم بتقول انا بدهن شقة اختي، ده انت واخده الموضوع احتراف. ورجعتنا الايام حلوة بالاغاني بتاعت علي الحجار ومدحت صالح وايمان البحر وهاني شاكر. دي منى يوسف. ماشي. في كمان ناهد اختها بقى بعت، والله العظيم حاجه جميله، بتقول الحلقه امبارح كانت جامده وان شاء الله حلقه النهارده تكون حلوه قوي، وعايزه اغنيه سميره سعيد عايز اعيش، وكل سنه وانتم طيبين، وبعمل بلح باللبن عشان صايمين، كل سنه وانت طيبه وبخير يا رب. في كمان معلش ان انا في حاجات كتير اتاخرت بس هنقول دلوقتي. مروه مكارم، هشام عباس اغنيه تقول عليا مجنون، انغام اتنين غيرنا، طبعا هي كبال الكلمات بتاع كل حاجه، محمود العسيلي يا ناس، عامر منيب نفسي اقول لك، تامر عاشور معلش اصلي مدلعها، كلموها عني لتامر عاشور، خمس اغاني بتهالي ما حدش قالهم غير مروه. الف سلام عليك، شفاك الله وعافاك، كل عام وانت بخير، انا من محب البرنامج وراديو 90 90، اول مره اشارك، عجباني قوي الفكره واختياركم للاغنيات، تحياتي دي ايمي من الاسماعيليه، منوره الدنيا كلها ايمي. معلش انتوا عارفين شويه الصوت لسه برضو ما رجعش قوي اللي كامل لياقته يعني، بس ان شاء الله هيظبط الايام اللي جايه. يلا تبعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. يوم الاثنين ما وراناش حاجه غير الفلاشه. ايه هي الفلاشه؟ بيبقى عندنا كلمه ليها مشتقات نقعد ندور عليها جوه الاغاني ايا كانت الاغاني دي، وكل ده بنسمعه ميكسات على مدار الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: أسطورة الطريق شينري إكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي متوفر منها نقل بضائع وركاب 8 مقاعد. للحجز والاستعلام اتصل على 19-7-38.
5: طلع للأسطورة حاسم الصورة ركبينها 8 وسعر حاجة تانية.
4: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

يوم الاثنين وتحديدا في الفلاشه دايما بيكون عندنا كلمه مختلفه. الكلمه اللي احنا بندور عليها النهارده كلمه يعني شائعه جدا جدا جوه الاغاني، سواء بقى اغاني قديمه جديده فرايح حزين. احنا برضو لو قررنا نعمل ميكس دراما هتتبسطوا قوي. وبفكر كده، بفكر في حاجه يمكن نعملها يوم الجمعه، بس مش هتكلم عنها دلوقتي. يوم الجمعه مفيش نوم ان شاء الله. احتمال في فكرة كده بتراودني بقالها يومين، احتمال نعملها. المهم يلا رجعنا مرة تانية. حبيبة بسيط بنور الدنيا كلها بيقول لي اللي بالنسبة لكلمة عايش، عايش مع حسام عصام، عايش مع ساعتين جامدين، عايش مع 90 90، ومليون سلام عليك يا حبيبي، وامر الله تكون في احسن حال قريب باحسن الاعلام. يا حبيبي بشكرك جدا جدا، ربنا يخليك يا رب، منور الدنيا كلها. في كمان محمد عطية بيقول مساء الورد استاذ حسام، اغاني مدحت صالح وانا وياي بعيش، عجبته يعني، ربنا يخليك يا محمد بشكرك جدا. وانت اللي بتبعت لنا من البوسنه منور الدنيا كلها، وانا مبسوط ان انت دايما متابع راديو 90 90 بجد. انا زينب لن اعيش في جلباب ابي، تحفه تحفه. عايزين نكثف الدعوات لطلبه الثانويه العامه في الايام المفترجه دي، بنتي زينه ربنا يوفقها، وعشت ليكي احلى اغاني دي ولا ايه؟ ربنا يخليكي يا زينب، وان شاء الله باذن الله تفرحي كده ببنوتك الحلوة ان شاء الله باذن الله، وتكون الاولى على الجمهورية. قول يا رب، قول اللهم امين. عندي احمد السعدي منور الدنيا كلها بيقول لي مساء الورد والفل يا حس، وعليك وعلى كل مستمعينك حبيبي منور الدنيا كلها. الرسائل دي لا مش ليا. ماشي، كان في رسائل قبلها بس دي مش ليا. طيب في كمان اللي عندنا الاستاذة غزل بتقول انا عملت كده النهارده حس، نزلت ميه للكلاب والقطط والعمال كمان اللي في العماره اللي في وشي، المطبخ النهارده مغلق، اكل من بره بطيخ وجبنه والعصير موز باللبن والبتاع. طب ايه الاكل اللي من بره في اللي انت عامله؟ بطيخ وجبنه ده بقى اكل من بره دلوقتي؟ اوكي، بس ليه مغلق النهارده؟ في ايام بتقفلوا انتوا، انا ما اعرفش ليه، بس دايما بتقولي لي الحكايه دي كذا مره. وبتقولي محمد منير عايش، وفضل شاكر قلبي عايش، وعمرو دياب عايش معاك، وايمان البحر طرف السماء، وهاني شاكر علي الضحكايه. طبعا معلش بيبقى في رسائل متاخره، ففي اغاني احنا اوريدي لعبناها خلاص. تسلم ايدك على الاغاني دي وفاء، ربنا يخليك يا وفاء، تسلمي لي يا رب، ما يحرمنيش من ذوقك ابدا. في كمان اغنيه قويني بيك لسميره سعيد، دي خطيره دي. لا استني استني هجيب القلم بتاعي بس واجي معلش. قويني بيك دي حلوه جدا، قويني بيك ماشي، دي لسميرة سعيد وطلبتها مي. ألف سلام عليك، ربنا يشفيك ويعافيك، ممكن فضل شاكر إلا وأنا معاك، ده رقم آخره 54. حاضر. كمان عندي الأستاذة هلا هنداوي، ألف سلام عليك يا غالي، دايما منور الراديو، يا رب تنور التلفزيون عن قريب إن شاء الله يا رب، اللهم آمين. والفلاشة بقى عندنا عايشالك إليسا، عايشني كارول سماحة، عايشها بفرح حكيم، عيش حياتك محمد فؤاد، احنا عايشين اصاله، عيش وملح سعد الصغير، عيش يا قلبي تامر عاشور، عايشني اكتر امال ماهر، وعايشني معاك رامي صبري. ده كلام عظيم جدا، وميرسي كمان على الصوره اللي انت بعتها لي كمان، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. في كمان حسام ما اسمهاش الفاضي يعمل قاضي، اسمها هوايه. وعلى فكره انا بغسل وبعمل اكل، ولما نتغدى بذاكر للاولاد. ده عشان ايه؟ موضوع ايه؟ انت اللي كنت بعتلي ان انت بتعملي الموضوع بتاع البياض بتاع الشقه. لا انا ما قلتش حاجه والله، انا بقول بالعكس، ده انا بقشيد باللي انت عملتيه، وبقول يا ترى في حد فينا بيعمل كده ولا لا. وبتقول انا بذاكر للولاد عشان الامتحانات، يعني مش فاضيه، بس دي هوايه اتعلمتها من جوزي، هو كل سنه يدهن الشقه وبيخليني الصب بتاعه. فحبيت الحكايه. وكمان حلو ان بيتي يبقى دايما نظيف ومدهون، وعايزه اغنيه عيش عيش حب الناس وعيش، ودي ام ادهم وبراء وعايده، وبجد الحلقه تحفه، ربنا يخليك يا رب. يعني انت بدات الموضوع كصبي بيليا يعني، وبعدين تطورت ان انت بقيتي الوسطى دلوقتي، ده شيء حلو جدا، ده شيء حلو جدا جدا. وطبعا ما فيش اجمل من الواحد يعمل كده في بيته كل سنه يعني، او كل فتره. في كمان عندي مساء الفل عليك يا حسن، ما لحقتش امبارح ابعت لك عشان كان عندي مغامرات، بس سمعت الحلقه وقويني بيك اقتراح رائع، وحشني فعلا ان انا اسمعها. دي مين بقى اللي بعتها؟ دي رهان احمد، منوره الدنيا كلها. حاضر، انا الاثنين اللي جايبها لك ان شاء الله. مساء الخير استاذ حسام، منور البرنامج، ده محمد علاء من الزقازيق، منور الدنيا كلها يا محمد علاء. عندي كمان مصريه منوره الدنيا كلها غاليه، بتقول لي اللي شافوا حالي قالوا ما همنيش اني اسيبك بيك ومن غيرك هعيش. طبعا هيثم شاكر اللي هي اغنيه احلف بالله. وفي كمان لمين هعيش؟ وائل جسار كاتبها لي برده. ايه تاني؟
وفي انا عايزه اغنيه عامر هعيش، حاضر عينيا بس كامله حاضر. وبتقول انا من سنين وانا بعمل اكل وميه للطيور وحص وللقطط والكلاب كمان، طيب ده شيء عظيم. انا مبسوط ان ناس كتير بدات تتحرك وبدانا نعمل الموضوع ده، شيء عظيم جدا. في كمان عندنا عطوفه، حبيب قلبي عطوفه والله العظيم ربنا يكرمك على كل الكلام الحلو اللي انت كاتبه ده. بيقول لي حلو قوي التتر بتاع اللي انا عايش في جلباب ابي، اقسم بالله انت ساحر وفنان ربنا يكرمك. يا ريت تعمل لنا فقره اسمها تترات من زمن فات، وعايز اغنيه بعيش لتامر وما كدبتش ما كدبش اللي قال الاهتمام ما بيطلبش، وعايشه حاله حب. حاضر، عشان اتاخرت عليك يعني انا اسف. حبيب عطوفه احنا ما فيش ما بيننا الكلام ده، عطوف انت في القلب انت عارف. يلا بينا هنسمع الميكس اللي جاي من الاغاني اللي اتطلبت كتير النهارده، وهنرجع بعدها على طول. وبدانا نخش في مرحله الاحتمالات ان احنا نعمل جزء تاني او لا، لان فاضل نص ساعه ولسه في اغاني كتير قوي مطلوبه. هنعمل ايه؟ ده شيء لسه في علم الغيب، هنقرره مع بعض في نهايه الحلقه. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، كمان الواتساب هو 010 490 94، بندور على كلمه عايش ومشتقاتها. يلا

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90 هواها مصر. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينراي إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
3: ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ومكملين مع بعض الفلاشه وجهزوا عشان عندنا طلعه. يعني ايه عندنا طلعه؟ يعني احنا دلوقتي داخلين على ميني تورنيدو محترم في شويه اغاني لازم يتلعبوا مع بعض، وانا قررت ان احنا نعملهم دلوقتي ميني تورنيدو لان في الغالب مش هعمل جزء تاني. الاسبوع اللي جاي نعمل فكره جديده، فجهزوا بقى عشان احنا داخلين على سيل اغاني دلوقتي مع ان فاضل ثلث ساعه بس. ان شاء الله هنلعب اغاني كتير جدا. عايز اشكر جدا الناس اللي عامله مجهود خطير على الفان بيج، رانيا نبيل وميرا سيد وبرنسس ايم وام روجي، بشكركم جدا جدا على كل المجهود اللي انتم عاملينه. في بقى عندي مساء الخير استاذ حسام يا مضاد الملل، انا منى محمود ما بين قوسين كاتبه الله يسامحك يا منى. خلاص هي بقت مشهوره كده، منى محمود الله يسامحك يا منى، هي بقت مشهوره بدا. بحيي حضرتك على تتر مسلسل جلباب ابي، انا بليده جدا في حفظ كلمات الاغاني، مش بفتكر الكلمات نهائي، بس كل لما تشكل اشغل اغنيه اقول اه والله فيها الكلمه دي. طب كويس، يا ريت الفلاشه بقى تكون فيها اي اغنيه لمنير او شيرين وتكون فيها الكلمه بتاعه النهارده. وعايز اهدي الاغنيه لجوزي احمد واحمد مصطفى وبناتي مليكه وفاطمه، ربنا يخليكم لبعض يا رب دايما. الله الله على اغاني وائل جسار الجميله وعامر منير وبفضل شاكر دي وفاء، ربنا يخليك يا رب. يكون الميكس اللي فات عجبكم. كمان رانيا نبيل تسلم ايدك وذوقك العالي، ميكس عامر وفضل ويارا وجسار عظمه والله، عاش فنان، ربنا يخليك الله يخليك ويسلمك يا رب. مساء الورد عايشني ثواني وعلي الحجار حلوه، والله عليك كمان في عامر منيب حلوه برضو. ده مين اللي بعت؟ طيب رقم اخره 360، يا ريت نكتب اسامينا يا ريت. في كمان عندي ام روجي منوره الدنيا، يعني كبالي كلام كتير جدا على كل الاغاني اللي اتلعبت وبتقول لي ايوه انا بحط اكل وميه في البلكونه للعصافير واليمام، ربنا يكرمك يا رب، وبتقول ربنا يجعله في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا، هو ده المهم. كمان عندي الاستاذ ده اسماء ابو زيد بعت لي بقى عامله ايه، احنا كنا بنتكلم على ان الواحد ممكن يدهن بيته وبتاع، فبعت لي ان هي دهنت الحيطه ورسمه عليها كمان، رسمه شجره وبتاع وفروع وفراشات حاجاته ان شاء الله. ما هو اكيد كورس من الكورسات اللي انت خدتيه، اصل برضه اختكم اسماء وزيد 24 ساعه ما شاء الله بتاخد كورسات، فاكيد كان فيهم كورس رسم على الحيطه. مساء الفل يا حسن، كل سنه انت طيب بخير بمناسبه عيد ميلادك، كل عقبال سنين كتير كلها نجاح يا رب. دي مين؟ هقول هشوف دلوقتي. سامحني على غياب الفتره اللي فاتت، انا اليومين دول تعبانه جدا بسبب التهاب في جيوب الانفيه. سلامتك الف سلامه طبعا، وبتقول تحياتي لاختي الغاليه اميره والاستاذتي الفاضله رانيا نبيل، وكنت حابه اهديكم باقه من الاغاني الجميله عايش بشوقك تامر عايشين اليسا عايش لعمرو دياب. دي اعتقد دي شهد علي منور الدنيا كلها، شهد وسلامتك الف سلامه. في جرحي حبيبي يا جرحي منور الدنيا كلها، وبيقول لي انت دايما بتقدم كل حاجه حلوه، ربنا يكرمك يا حبيبي، الحاجات الحلوه تطلع للناس الحلوه. جاهزين؟ يلا بينا هنروح دلوقتي لميني تورنيدو درامي شويه، هنتبسط بيه شويه اغاني اللي انتوا طلبتوها النهارده كلها فيها كلمه عايش او عيش او بعيش، هتبسطوا قوي شويه اللي جايين دول. يلا بينا هنسمع ميني تورنيدو دوري جايين بعدها على طول. يمكن مليني بعتوا لي على صفحه الراديو 9090، كمان على رقم الواتساب 010 490 94. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدة.

مش عارف الحلقة خلصت أو يعني بتخلص خلاص، يعني المفروض يعني خلاص يعني فاضل الوقت قليل جدا. المهم الميت ورينج اللي احنا لعبناه ده كان لسه ناقص فيه أربع أغاني كمان، بس لو كنت لعبتهم كنت هعدي الساعة 7 أصلا، فمعلش. المهم بس النهاردة لعبنا برضو أغاني كتير، وطبعا أعتقد كلمة زي بتاعت النهاردة كلمة عايش دي ممكن نقعد نعمل لها على الأقل أربع حلقات ومش هيكفي برضو. مروة مكارم بشكرك جدا جدا، مرسي على كل الكلام الحلو وكل التشجيع الحلو. الحلقة خلصت بسرعة كالعادة، دي مي عصام وبتقول كبعتين لسه أغاني تانية لجورج وصوف ومصطفى قمر وعدوية وهيثم شاكر. إيموس كمان بتقول الميكس الرومانسي حلو قوي، حلقة جامدة ومتألق دايما وأجمل ساعتين في اليوم، ربنا يخليك يا رب. تسلمي. لا الرومانسي لسه جاي، هنعمل أغنيتين دلوقتي رومانسي حلوين كده. تسلم على الحلقة الجامدة، ميكسات كلها جنان والله أنت فنان. دي إيمو، ربنا يخليك يا إيمو يا رب. كانت في واحدة بعتالي عامل ايه، احس الاغاني تحفه بسمعك انا وزوجي العزيز وعايزين اغاني رومانسيه. حاضر. دي رقمها اخره 83 طبعا، يعني يا ريت كتبتي اسمك ويا ريت كتبتي اسم جوزك، يعني برده كنا فرحناكم. بس حاضر هجيب لك دلوقتي اغنيتين كده رومانسيين حلوين. في كمان ايمي بتقولي والله ربنا يخليك يا رب، اشكرك على الكلام الحلو. صفيه كمان مرسي جدا جدا جدا على كل كلامك الحلو طول الحلقه. احمد السعدي كمان منور الدنيا كلها صديقي العزيز. كمان غزل بشكرك جدا. في كمان عندي مونة يوسف بتقول بشكرك على الحلقه الجامده، تعبينك خالص، احنا اسفين عشان احنا انت لسه تعبان. لا خالص، تعبكم راح يا نهار ابيض، هم دول الشويه اللي انا بحس فيهم ان انا كويس في اليوم والله. واحنا عارفين انت بتتعب عشان تطلع الحلقه حلوه كده، الحلقه بتكون حلوه بتوفيق ربنا وبيكوا بالمجهود اللي كلنا بنعمله مع بعض. انا دايما في البرنامج وفي اي برنامج بعمله ما بكونش انا بس اللي بشتغل، انا وانتوا بنشتغل مع بعض عشان كده بنعمل حاجه اعتقد انها بتكون كويسه. يلا لازم اختم بقى عشان الحق لكم الاغنيتين اللي في الاخر، والاثنين اغاني رومانسيه عشان برضو الناس اللي طلبت اغاني رومانسيه. المهم عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا باول دقيقه او لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من ساعتين جامدين، كنت معاكم حسام عصام. بكره زي ما انتم عارفين فقرات مختلفه تماما، فقرات يوم الثلاث او وبين قوسين حصه الالعاب، حلقه زحمه كالعاده. نتقابل بكره ان شاء الله على خير، يا رب يومكم ان شاء الله النهاردة كله أخبار حلوة، ونتقابل دايما وساعتين جامدين على راديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدية وخلق مزيج طاقة متوازن، وذلك بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، وموجها بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة بما يضمن تحقيق مستهدفات الطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء. قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي شهدت باستاد القاهرة احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتستهدف المبادرة الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ومن مستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو من خلال أسر بديلة ومن ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة. وفي تدوينة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بالمشاركة في فعالية فرحة مصر ومشاركة فرحة 1000 عريس وعروس ببداية جديدة مليئة بالأمل والمحبة، متمنية لهم حياة سعيدة ومستقبل يملأه الخير والاستقرار. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء. كما تناول الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر، وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر ومنظومة انتاج السكر وتصنيعه. كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة مصانع السكر وتعظيم الاستفادة من الطاقات الانتاجية القائمة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الامداد. وفي اجتماع آخر لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى إلى أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، مشيرا إلى أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليها هو برنامج نقدي متكامل مقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أكد أهمية دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومنوها بمواصلة مصر في جهودها المكثفة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في هذا الصدد. هذا وجدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أمن الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم غدا الثلاثاء إجراء القرعة العلنية 15 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق. ورياضيا، الاتحاد المصري لكرة القدم يستضيف غدا مراسم سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35. الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90.
1: مساء الفل ومساء الخير على احلى سميعة في الدنيا، سميعة الراديو 90 90. رامي الحلواني معاك من دلوقتي ولحد الساعة 9 في رايح ولا جاي. سالي سعيد اجازة وان شاء الله تكون موجودة معانا وترجع كده بكل صحة وسعادة وسلامة يا رب ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. النهاردة هندردش في سؤال بسيط جدا، انت رايح تسأل ولا جاي تقفل الصفحة؟ بمسي تحديدا بقى على الناس اللي بيقولوا انا اخر مرة هبعت، وبعد نص ساعة تلاقي الرسالة اتبعتت منك انت لسه واخد القرار، وتلاقي سؤال كده انت نمت، انت صحية، انت فين، كلمتك كتير ما بتردش، ايه الدنيا، ايه الاجواء، ويبقى فيه محاولات. في رايح ولا جاي برنامجنا دايما من خلال موضوعنا النهاردة اقدر اقول انه فاهم ان اصعب حرب في الدنيا مش حرب المشاعر، لا، حرب الكرامة. حرب الكرامة اللي هي بعد آخر سين. النهاردة في رايح ولا جاي هنتكلم عن السؤال أو الموضوع اللي مفيش عليه إجابة ثابتة، ملوش إجابة ثابتة، تحديدا في العلاقات. لما تحس إن أنت اللي دايما بتسأل، أنت اللي دايما بتفتح كلام، أنت اللي دايما بتحاول، بتكمل وتقول يمكن الطرف التاني مشغول، ولا بتقلب الترابيزة وتقول أنا مش جاي في السكة دي، وتقفل الصفحة وكأنها لم تكن. كلام كتير وأفكار أكتر. يعني مثلا سؤال تاني يجي في دماغنا وإحنا بنفكر في الموضوع ده، إيه الحد الفاصل بين الاهتمام وبين إنك تبقى بتحاول لوحدك؟ إمتى السؤال يبقى حب وإمتى يبقى استنزاف؟ النهاردة هنتعرف بحاجات كتيرة جدا جدا جدا، بناس بعتت رسائل واتساب واتمسحت قبل ما تتبعت، بناس دخلت كتبت باراجراف طويل عريض كامل وفي الآخر الرد جالها بتمام، او هي نفسها شالت ده كله وكتبت تمام، وناس عندها موهبة انها تعمل نفسها تقيلة وهي قاعدة مستنية الرد من 43 دقيقة على حسب بقى السين كان اللاست بتاعه امتى. نطلع فاصل ونرجع مرة تانية.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

فنه بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر للناشئين يخوض غدا مواجهة مهمة أمام المغرب في الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا. المدير الفني للنادي الأهلي يقرر استمرار أشرف بن شرقي في قيادة هجوم الأهلي أمام المصري يوم الأربعاء المقبل. محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز وسموحة في الجولة الأخيرة بالدوري. ليفربول يعلن عن برنامج تكريم خاص للنجم المصري العالمي محمد صلاح، وذلك بعد تأكد رحيله عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم. برشلونة يعلن رسميا تجديد عقد هانز فليك حتى 2028. ريال مدريد الإسباني يوافق على شروط البرتغالي جوزيه مورينو لتولي المهمة الفنية للفريق مجددا بداية من الموسم المقبل. ريال مدريد يعلن رحيل قائده داني كارفاخال رسميا. وأخيرا مستمعين الكرام، لوكا مودريتش على رأس قائمة منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90.
2: في كل علاقة في شخص رسمي مسؤول عن السؤال، يعني لو هو ما سألش العلاقة تدخل العناية المركزة. تلاقي يصحى الصبح صباح الخير، بالليل عامل ايه، بعد الخناقة طب نتكلم، بعد البرود السؤال يجيلك في حاجة مضايقاك، وفي المقابل الطرف التاني بيرد كأنه خدمة عملاء. تمام، ماشي، نشوف، وتفضل انت تقنع نفسك انه شخص غامض، مع ان الحقيقة اوقات بتكون ابسط بكتير جدا من كده، اللي هو بمنتهى البساطة يعني هو بس مش بيحاول بنفس الدرجة او بيهتم بنفس الدرجة. كلمني كده على 2-18-10-8-66 رقم التليفون، وقول لي انت الشخص ده، انت الطرف الاول اللي بيبعت وبيسأل وبيطمن، ولا الطرف التاني اللي بيمثل دور التقيل، او شايف ان الطرف الاولاني ده مش وقته، خليه في التلاجة شوية. نطلع فاصل ونرجع مرة تانية.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، لسه معاك رامي الحلواني. لو كنت رايح ولا جاي، نروح بقى لأقوى اختراع دمر السلام النفسي للبشرية، ألا وهو السين أو اللاست سين. زمان الناس كانت تجهل فترتاح، دلوقتي انت عارف ان الطرف التاني او الشخص اللي قدامك اللي انت بتبعت له الرسالة انه شاف الرسالة وعارف الساعة كام شافها وعارف انه اونلاين بعدها كمان، فتبدأ بقى رحلة نفسية بينك وبين نفسك. طب يمكن يكون مشغول، طب يمكن يكون نسي يرد، طب يمكن بيفكر، وبعد ساعتين توصل الحقيقة المؤلمة، لا هو غالبا مش عايز اصلا ان هو يرد. هنا بقى تيجي الكرامة، الكرامة ضد الاهتمام. اكبر صراع داخلي في العلاقات هو الصراع بين قلبك وكرامتك، وقلبك يقولك اسأل عليه يمكن محتاج لك، والكرامة تقولك يا حبيبي لا اللي عايزك حيبان، وتفضل بقى قاعد عامل فيها ايه، بتتابع مباراة تنس كل شوية عقلك يضرب فكرة وقلبك يرجح كلام كتير جدا وتبريرات اكتر، وبتلاقيها عقليات مش مترجمة مدى الاهتمام او مش مصدقة مدى الاهتمام. ممكن والله ليه لا، وكلام من ده كتير. المهم الانسان لما يحب بيتحول لمحامي دفاع رسمي عن الطرف التاني، ويلاقي له مبررات كتير. اصل هو مضغوط، اصل ممكن تكون الظروف صعبة شوية، اصل هو اصلا شخصيته والمنتاليتي بتاعته مقفولة انطوائي. يا سيدي ماشي، بس الغريب ان الشخص المقفول ده بيعرف ينزل ستوري كل 7 دقايق، بيعرف يعمل لايكات، بيعرف يتعامل، بيعرف يرد على ناس تانية في تعليقات تانية، مع ان انت ممكن تكون عامل تعليق مثلا على صورة هو لسه منزلها يكمل ده كله ويطنشك انت. طب ما خلاص بقى اللبيب بالإشارة يفهم، افهم. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا في رايح ولا جاي.
2: وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع انت
3: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
4: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: ألو
1: ألو يا قلبي.
0: أيوة.
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: أيوة.
1: هاتلنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا مرة تانية في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. وفي علم النفس بقى بيقولك ايه، في علم النفس فعلا في كلام عن العلاقات غير المتبادلة، غير المتبادلة. دراسات عن العلاقات العاطفية وضحت ان غياب التفاعل المتوازن ده بيأثر على الصحة النفسية والشعور بالتقدير الذاتي، وان العلاقات الصحية غالبا بيكون فيها تبادل واضح للاهتمام والدعم. طيب عايز اروح لرسالة على واتساب. رسالة بتقول والله تصدق ان الرسالة دي احنا تقريبا كلنا كتبناها تقريبا، اللي هي الرسالة الطويلة اللي فيها كل مشاعر الارض، يعني تحس ان انت كاتب باراجراف تاريخي، عتاب وحب ونضج وفلسفة وادب، وتفضل تقراها 8 مرات وفي الاخر تمسحها كلها وتبعت براحتك، ودي اقصر كلمة واكتر كلمة فيها وجع. تصدق يعني هي الرسالة اللي انت بعتها طويلة جدا، بس ده كان ردي عليها بمنتهى البساطة، وكلنا عملنا ده اكيد في وقت من الاوقات، وتحديدا بتبقى في العلاقات بين الولد والبنت، في الخطوبة، في الجواز، في العلاقات القوية جدا جدا والعتاب المستمر وغيرها وغيرها وغيرها. المهم ان الكلام في الموضوع ده مليان تفاصيل كتير جدا، بس نطلع فاصل ونرجع نشوف تفاصيلها مخبية لنا ايه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدية وخلق مزيج طاقة متوازن، وذلك بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، موجها بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع والاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء. كما تناول الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر، وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر ومنظومة إنتاج السكر وتصنيعه. كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة مصانع السكر وتعظيم الاستفادة من الطاقات الانتاجية القائمة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الامداد. وفي اجتماع اخر لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى إلى أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الحماية الاجتماعية للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، مشيرا إلى أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليها هو برنامج نقدي متكامل مقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد أن زيارته الحالية لإسبانيا تعكس عمق العلاقات بين البلدين. وأوضح وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني في مدريد، أوضح أنه تم الاتفاق على مواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وكذلك أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر وإسبانيا، مشيدا بدور الشركات الإسبانية في المشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030. كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي سعي الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، أكد وزير الخارجية أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن أمله في سرعة استئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. كما أدان وزير الخارجية الاعتداءات المتكررة غير المبررة على دول الخليج والأردن والعراق، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الإسباني على أهمية ضمان الملاحة البحرية. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم غدا الثلاثاء إجراء القرعة العلنية 15 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات المساحات المحددة والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الربيع بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق. ورياضيا، حرس الحدود يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين، وفرق يخسر من طلاع الجيش بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الدوري. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مجموعة الأجهزة هتبقى موجودة لتجهيز العرائس. الجهاز متكون من غسالة، تلاجة، بوتاجاز ومروحة، أدوات الكهربائية، والمجموعة المفروشات تبرع أيضا من بنك الكساء. البنات هتستلم الفاوتشر، البطاقة المؤمنة، بتروح للمحل أو المعرض اللي بنقول لها ده المعرض اللي هيقبل البطاقة المؤمنة، وتبدأ تستلم كل الأجهزة بتاعتها. متوفر كمان بعض الأدوات التجميلية والكريمات للبنات، وكمان بعض الملابس البسيطة. كل مجموعة من أمام سيادتك هتبقى متوجهة للعروسة بإذن الله.
1: والله أنا بشكركم جميعا، وأنا بشكر كل الناس اللي هي قامت بمجهود، وممكن نكون مش هنقدر نوصل لها، بس طبعا أكيد حضرتك هتقدر توصل لهم. إن إحنا بنقول لهم ألف شكر، لأن دي حاجة جميلة وحاجة تفرح الناس، واللي يفرح الناس أكيد يفرحهم.
2: السيدة انتصار السيسي، حرم السيد، رئيس الجمهورية.

0: مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة، ومساء الخير على كل قلب حاضر معانا النهاردة، قلب جاي يشاركنا لحظة من أجمل وأصدق لحظات العمر، لحظة بيتولد فيها حلم جديد وبتبتدي فيها قصة هتستمر العمر كله إن شاء الله. النهاردة مش مجرد احتفالية، النهاردة ليلة مختلفة، ليلة مليانة حب، مليانة دعوات طالعة من القلب، ومليانة فرحة حقيقية مرسومة في كل عين حاضرة معانا. النهاردة بنشهد بداية أجمل الحكايات، حكايات اتبنت على المودة والرحمة والنية الصافية، حكايات شباب وبنات قرروا يبدأوا رحلة جديدة، رحلة عنوانها المشاركة والسند والحب وبناء بيت مليان أمان ودفى ومودة ورحمة. النهاردة مش بس فرحة عرسان وعرايس، دي فرحة أمهات كانت بتحلم تشوف ولادها وبناتها في أسعد لحظات عمرهم، وفرحة أباء تعبوا وسعوا علشان يجي اليوم اللي يشوفوا فيه الفرحة دي مكتملة قدام عينيهم. وبعد ما القلوب اتملت بالحب، وبعد ما الروح المصرية نبضت في كل مكان، اسمحيلي يا فندم نبدأ احتفاليتنا النهاردة برسالة حضرتك تقدميها لكل أبنائك من شباب وبنات مصر. اتفضلي يا فندم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعاً سعيدة جداً إني معاكم وفي وسطيكم، وفرحانة فرحة أم ببنتها اللي بتتجوز، وطبعاً دي مش بنت واحدة، دي انتوا كلكم بناتي، وفرحانة أكتر إن أنا بشارككم وقت الفرحة الجميل ده، وإن شاء الله ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة، وإن شاء الله موفقين وفرحانين بيكم على طول. شكراً.
0: بنشكر حضرتك يا فندم. ودلوقتي قبل ما نكمل مع لحظات الفرح والمحبة، هنشوف مع بعض حكايات اتكتبت بدايتها بالأمل وتزينت بالدعم لحد ما وصلنا للحظة اللي بنحتفل بيها النهاردة، فيلم تسجيلي بعنوان فرحة مصر.

0: في رحلة بناء الأوطان بيكون في دايماً سؤال مهم، البداية الحقيقية لأي مجتمع قوي؟ والإجابة كانت واضحة، البداية الحقيقية دايماً من الأسرة. من هنا جت رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي. رؤية كانت شايفة أن بناء الدولة المصرية ما بيقفش عند مشروعات قومية أو إنجازات اقتصادية، لكن بيبدأ من بناء الإنسان، من بناء البيت المصري، من الحفاظ على الأسرة المصرية.
1: إنني أؤكد لكم بأننا سنضع بناء

0: انطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة، برنامج هدفه ما كانش فقط دعم الشباب والبنات المقبل على الزواج، لكن إعدادهم للحياة الجديدة وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً وإنسانياً.
1: حابة أشكر مودة فرحة مصر تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي على جهودهم المستمرة معانا ومساندتهم لينا، وحابة أشكر مبادرة مودة، وبجد أنا استفدت منها جدا يعني، وشكرا لكل القائمين عليها.
2: بشكر السيد رئيس السيسي رئيس الجمهورية والسيدة انتصار وبرنامج مودة على كل حاجة حلوة بيعملوها معانا وبيساعدونا عشان خاطر ربنا يكرمنا وبناتنا يتسطروا.
0: ومن خلال مودة بدأت الرحلة، وصل البرنامج للجامعات وللمعاهد ولمراكز الشباب والمعسكرات التدريب، ووصل لملايين الشباب والبنات في كل محافظات مصر. كان بيكلم الشباب والبنات بلغتهم وبيفهمهم إن الحب مهم، لكن الحب لوحده مش كفاية.
3: مما لا شك فيه أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات.
0: وفي نفس الرحلة أب بيجتهد سنين عشان يشوف ابنه بيبدأ حياته، وأم بتحلم باليوم اللي تطمن فيه على بنتها وهي داخلة بيتها الجديد. أسر كاملة بتسند ولادها وبتشاركهم لحظة البداية بكل حب ودعاء. ومع الدولة والأسرة كان في شريك مهم في الرحلة، مؤسسات المجتمع المدني اللي أمنت إن دعم الشباب والبنات مش مسؤولية جهة واحدة، لكنه مسؤولية مجتمع كامل. ولأن دعم الأسرة المصرية مش مجرد مسؤولية، لكنه إيمان حقيقي بأن استقرار البيت هو استقرار وطن، جت رعاية السيدة انتصار السيسي لمبادرة واحتفالية فرحة مصر. مبادرة واحتفالية خرجت برسالة أمل ودعم حقيقي للشباب المصري المقبل على الزواج.
4: من هنا بدأت رحلة المستفيد. البداية كانت من التسجيل الإلكتروني، أعداد كتير قدمت، تمت مراجعة بياناتهم ودراستها وصولاً للاختيار. لجان كتير نزلت عشان تتأكد إن الدعم يوصل لمستحقيه.
0: وبعد القبول بدأت مرحلة التأهيل الحقيقي. وخلال الرحلة كانت المشاعر حاضرة في كل لحظة، شباب شايفين حلمهم بيقرب، بنات بيجهزوا الأول خطوة في عمر جديد.
4: وجت لحظة الحصاد، بيوت اتجهزت، أحلام اتحققت، شباب وبنات أخدوا أول خطوة في طريق تكوين أسرتهم الجديدة.
0: الحقيقي اللي بنشوفه النهاردة مش مجرد فرحة عريس وعروسة، اللي بنشوفه النهاردة هو فرحة وطن كامل.
4: وطن بيؤمن إن الأسرة المصرية هي أصل الحكاية، وإن حماية البيت المصري يعني حماية المستقبل وطن بالكامل، وإن فرحة مصر تبدأ بالوعي، تكبر بالمودة وتستمر بالأمل.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ورجعنا مرة تانية على هوا الراديو 90 90. لسه معاك رامي الحلواني ولسه بندردش مع بعضينا في نفس السكة بتاعتنا اللي بدأناها من أول الحلقة. عايز أروح للشخصية الباردة، الشخص البارد. في ناس كده عندها قدرة غريبة إنها تبرد أي علاقة، تبقى أنت فاتح كلام وعندك حماسة وطاقة والرد يجي لك بإيموجي واحد مثلا، أنت تبعت فويس في احترام في تقدير يبان جدا جدا قد ايه انت متفاعل ومن قلبك فرحان او من قلبك زعلان، وتلاقي الرد ايموجي بيضحك، ايموجي بيعيط، ايموجي اللي هو ايه تمام مية مية. تحس انك بتحاول تعمل حفلة مع شخص جاي طفي النور. فعلا بجد ده اكتر مصطلح ممكن يكون مفيد جدا للنوعية دي من العلاقات. طيب بنقف مع نفسنا ونفكر، قالب الصفحة. في لحظة معينة الإنسان بيتعب، كلنا بنتعب، مش من قلة الحب بس من كتر المحاولة. أنا عمال أحاول لوحدي، فبيجي القرار وتقول الجملة الشهيرة بتاعتنا النهاردة في رايح ولا جاي، أنا مش جاي في السكة دي، وتقفل الصفحة، أو على الأقل تحاول إنك تقفلها. لأن الحقيقة إن أصعب حاجة مش إنك تبعد، أصعب حاجة إنك تبطل تستنى وتتعالج نفسيا وتعالج نفسك بشكل حقيقي وشكل فعلي. خلاص اللي قدامي مش مديني اهتمام، مش مديني اي تقدير. حتى بين الصحاب برضو في الشلة الواحدة ممكن تلاقي حد قريب جدا جدا جدا وفجأة لقاله ناس تانية، بس هو بعد مع نفسه، فخلاص انا كمان مع نفسي. طيب عايزين بقى اعترافات بقى، مين في العلاقة كان بيسأل اكتر، ومين فيكم عمل نفسه تقيل وهو مستني رسالة اصلا، وايه اكتر مرة حسيت فيها انك بتحاول لوحدك؟ شاركونا على 2 18 10 8 66 او صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: ألهمها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا مرة تانية في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لسه معاك رامي الحلواني, وتعالوا نروح مع بعضنا كده في فقرة الأونلاين. أصعب حاجة لما تبقى مستني رد من شخص وفجأة تلاقيه أونلاين أوفلاين أونلاين أوفلاين وانت ولا كأنك موجود ولا بعد. ساعات الإنسان بيدخل مرحلة التحليل, وتحديدا التحليل الجنائي. هو أكيد بيرد على حد, طيب مين؟ ودي تقريبا برضو من غير تعميم دماغ بنات أكتر, يعني تلاقيها برضو ممكن تكون بتسأل طب ليه مش أنا, ليه ما بيردش عليا؟ وفجأة تتحول من شخصية رومانسية لمحقق إلكتروني. طيب ده نوع. في نوع تاني بقى اللي هو الشخص اللي بيرجع بعد اختفاء طويل, وده النوع الأخطر, اللي يختفي بالأسبوعين ويرجع يقولك حقك عليا كنت مشغول. مشغول في ايه يا ابني؟ كنت بتبني العاصمة مثلا؟ مالك في ايه؟ ايه الاختراعات الذرية اللي كنت بتجهز لها؟ ففي كلام كتير جدا جدا جدا. شوف نفسك انت, نفسك انت بنفسك واقف فين, وحدد موقفك في التعامل من رد الفعل. طيب في كمان جزئية ليها علاقة بالعلاقات الجديدة, العلاقات الحديثة. العلاقات دلوقتي بقت غريبة جدا, ممكن اتنين يتكلموا مع بعض كل يوم كل يوم, وبرضه محدش فيهم يبقى فاهم التاني عايز ايه. وممكن شخص يديك اهتمام اسبوع كامل وفجأة يختفي كأنه دخل برنامج حماية الشهود, اللي هو لا ما انا مش موجود انا ما مختفي. قصص طويلة جدا جدا جدا. من الدراسات بقى اللي الواحد بيقراها وبتيجي قدامه من كتر ما بنتكلم وبندور في السكة دي, لقينا الدراسات الاجتماعية كتير جدا بتتكلم عن ان التواصل المستمر والاهتمام المتبادل من اهم عوامل استمرار واستقرار العلاقات, وان الاحساس بالتجاهل المتكرر ممكن بمنتهى البساطة وفي لحظة نتيجة تراكمات يخلق توتر وقلق عاطفي حتى لو العلاقة نفسها مستمرة. طيب نروح بقى لحاجة تانية خالص, عشان الكلام فعلا بحاول اجمع كل المحاور على قد ما نقدر في حلقتنا النهاردة. الرسالة اللي ما تبعتتش. في رسائل كتيرة جدا عمرها ما تبعتت, ناس كتبت انا محتاجك او انا محتاجك او انا كنت في كذا, وحبتدي اعبر عن الموقف اللي انا فيه, وفي اخر لحظة قبل ما ادوس انتر وابعت امسح على طول. ناس كتبت ليه اتغيرت ومسحوا. ناس كتبت انا زعلان ومسحتها, ما بقاش عندهم طاقة ان هم يعلنوا عن شعورهم, يعلنوا عن زعلهم, يعلنوا عن ده. ما خلاص, ما حتى لو قلت ما فيش رد فعل. ففي كبرياء بيحصل. الكبرياء ساعات بينقذنا وساعات ممكن يضيع ناس تانية كتير كان ممكن انها تكمل, لان اوقات الشخص التاني بيكون مستني منك خطوة وانت مستني منه خطوة, وفي الاخر العلاقة كلها تقف في النص, زي بالظبط كده الرحلة اللي انت تبقى طلبتها والطيار او الكابتن لغى, سواء بقى هو اللي لغى ولا انت اللي لغيتي ولا مين فيكم اللي وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي دي. ده بقى بجانب فقرة النهاية العاطفية. الحقيقة فعلا برضو ان العلاقات مش بس مين يسأل اكتر ولا مين يختفي الاول. العلاقات السليمة بمنتهى البساطة غالبا بتبقى علاقات مريحة, علاقات ما فيهاش شخص بيجري طول الوقت ورا اهتمام بسيط. فكلام كتير وتفاصيل اكتر, حاول تركز كده في كل كلمة اتقالت النهاردة واحنا بنتكلم. انا بفكر نفسي, طب ما انا ساعات كنت الطرف الاولاني اللي مهتم بالزيادة, سواء في صداقة او في ارتباط او وكان رد الفعل مش ده اللي انا مستنيه. انت مين في دول؟ شايف نفسك الطرف الاول المهتم ولا الطرف التاني اللي شايف انه لا انا تقيل شوية؟ والتقل ده نابع من عدم وجود رغبة في الاستمرارية, وان احنا نفضل محافظين على الصداقة دي او الخطوبة دي او ايا كانت ايه هي, ولا لا ليه حطه على الرف او ليه حطها على الرف او ليه حطتها على الرف، كلام كتير. كل واحد ياخد الرسالة على حسب قصته ويشوف هي فعلا قصته ولا مجرد كلام ودينا بنقول. نطلع فاصل.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 21. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة، ليلا 23 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 32%، ليلا 37%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 26، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 41، ليلا 25. الغردقة نهارا 36، ليلا 26. بورسعيد نهارا 24، ليلا 20. وأسوان نهارا 49، ليلا 31.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني في اخر لينك اقدر اقول بقى في رايح ولا جاي النهاردة، وبنفكر كده مع نفسنا بصوت عالي. اتكلمت كتير قوي النهاردة بس اهو بنكمل بعضينا. انت تقول معلومة، انا افكرك بحاجة، تبعت رسالة، نعلق، حد تاني خالص يستفيد منها ويطبقها في حياته فيعدي من مرحلة نفسه ان هو يطلع منها. لو لقيت نفسك دايما انت اللي رايح، اسأل نفسك سؤال مهم قوي، هو الشخص ده بيقرب منك فعلا ولا انت بس اللي بتقرب، او انت بس اللي بتقربي؟ اسأل نفسك وخليك عندك فضول انك تعرف، هو انا من الناس اللي بتفضل تحاول مهما الطرف التاني كان بارد، ولا اول ما بحس ان الاهتمام مش متبادل بقفل الصفحة وبنهي الموضوع واقلب الترابيزة فورا وتاني هقولها وكأن شيئا لم يكن. من الآخر، الاهتمام الحقيقي عمره ما بيبقى تقيل، وعمرك ما هتحتار إذا كنت مرغوب ولا لأ، لأن اللي عايزك فعلا هيوصل لك الإحساس، أو هيوصل لك الإحساس من غير ما تجري وراه كل مرة. خلصت حلقتنا، كنت معاك رامي الحلواني على مدار ساعتين دردشنا فيهم عن شوية حاجات بسيطة كده ممكن تكون رسائل تاني لناس كتير محتاجاها في وقت الواحد عنده حالة تشتت فيها. مهم يعني، يا رب كده يسلم طريقكم ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي كل حد واتنين رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. سالي سعيد ورامي الحلواني، زي ما قلتلكم سالي كانت أجازة الأسبوع ده، وإن شاء الله الحد والاتنين اللي جايين تكون منورة البرنامج والاستوديو وليكي وحشة يا سو. نشوفكم الأسبوع الجاي، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وخلق مزيج طاقة متوازن، وذلك بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، وموجها بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة بما يضمن تحقيق مستهدفات الطاقة والاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء. كما تناول الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر، وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر ومنظومة إنتاج السكر وتصنيعه. كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة مصانع السكر وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد. وفي اجتماع آخر لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، مشيرا إلى أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليها هو برنامج نقدي متكامل مقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أكد أن زيارته الحالية لإسبانيا تعكس عمق العلاقات بين البلدين. وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني في مدريد، أوضح أنه تم الاتفاق على مواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وكذلك أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر وإسبانيا، مشيدا بدور الشركات الإسبانية في المشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030. كما أكد وزير الخارجية سعي الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، أكد وزير الخارجية أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن أمله في سرعة استئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. كما أدان عبد العاطي الاعتداءات المتكررة غير المبررة على دول الخليج والأردن والعراق، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الإسباني على أهمية ضمان الملاحة البحرية. اقتصاديا، وزارة المالية ذكرت أن مخصصات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات ارتفعت بنسبة 182% لتبلغ نحو 16.625% مليار جنيه في موازنة 2026-2027 مقابل 5.896 مليار جنيه في موازنة 2025-2026. ورياضيا، غزل المحلة يواجه الاتحاد السكندري حاليا، والمقاولون العرب يلعب مع وادي دجلة بالدوري. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يا مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90-90. معاكم غدير حسين زي كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل، بتكلم معاكم عن الفن والفنانين. حلقتنا النهاردة حلقة يوم الاثنين 18 مايو 2026، وهنبدأها كالمعتاد بفقرة نجوم الترند أو الكلام على مين. تقدروا تتواصلوا معايا ازاي؟ عن طريق الواتساب 010-490-90-4 أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. قولولي عايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة، وعايزين تعرفوا أخبار عن مين من الفنانين، وما تنسوش تكتبولي بتسمعوني منين. نروح نسمع مع بعض أغنية لأحمد سعد، وبعد كده أرجع لكم مرة تانية أبدأ معاكم بقى أول فقرتنا وأول كلامنا في الكلام النهاردة عن مين والترند عن مين.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: أحب مسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فأكيد ما تسقف في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقبل.

كلام مع العلماء مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

الراديو 90 هواها مصر. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

رجعت لكم وهبدأ معاكم أول فقراتنا وهي فقرة نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن بوسي وأحمد سعد وحنان مطوع اللي شاركوا في فعالية فرحة مصر بحضور السيدة انتصار السيسي، وشاركوا ألف عريس وعروسة فرحتهم بصفافهم وببداية حياتهم الجديدة. المصريين كلهم تفاعلوا على السوشيال ميديا مع فقرات الاحتفالية وعملوا شير لأغاني بوسي وأحمد سعد زي إيه اليوم الحلو ده وفرحوا ورقصوا يا بنات وغيرها من الأغاني الجميلة، وعبروا عن فرحتهم بالمبادرة وفرحتهم بزفاف ألف ولد وبنت من شباب مصر الجميل. ده كان أول خبر وأول ترند معانا النهاردة، حاجة تفرح كده، ونكمل مع بعض باقي أخبارنا عن الفن والفنانين. ما تنسوش إن الواتساب 010-490-904 أو تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90 على بوست راديو ترندنج. قولولي عايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة وبتسمعوني منين. نسمع كليني وارجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين أخبارنا في فقرة نجوم الترند. والترند والكلام كمان النهاردة كان عن أحمد العوضي اللي علق للمرة الأولى على الأخبار المتداولة بقالها فترة عن ارتباطه مع يارا السكري. العوضي الحقيقة ما نفاش الخبر، بس برضو في نفس ذات الوقت ما أكدوش، وقال بالتأكيد أول لما يبقى في حاجة رسمي بينا هنطلع ونعلن عنها. ده كلام أحمد العوضي يعني بالطريقة كده قال إنه كمان من الفنانين تصدروا ترند هو فؤش أو نجم الكبير أستاذ محمد فؤاد بعد حالة الجدل الموجودة عنه على السوشيال ميديا بقالها كم يوم الحقيقة. ده بعد إعلان خبر جوازه مرة تانية من سيدة بتحمل جنسية عربية، وده بعد انفصاله عن أم أولاده بعد أكتر من 30 سنة جواز. ده في الوقت المقربين من محمد فؤاد قالوا انه هيعلن كل التفاصيل خلال الايام اللي جايه، وانه التزم الصمت خلال الفتره اللي فاتت من باب حرصه على ابعاد حياته الخاصه عن الاعلام. ده كلام الفنان محمد فؤاد. كده خلصنا يعني نجوم الترند. هنروح لفقرة ستوريز النجوم، وهي بقى ايه يعني على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنانين كاتبين ايه او منزلين ايه، وبعد كده طبعا هتكون عندنا فقرات تانية مختلفة خاصة وحصري واخبار سريعة وما يفوتكش حاجات كتير. فخليكم دايما متابعين راديو 90 90 وراديو تريندينج وكل اخبار الفن والفنانين. نروح بقى للكينج محمد منير وحارة السقايين.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: حرس الحدود يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين، وفرق يخسر من طلائع الجيش بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الدوري. غزل المحلة يواجه الاتحاد السكندري حاليا، والمقاولون العرب يلعب مع وادي دجلة بالدوري. صافرة تحكيم ألمانية لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري يوم الأربعاء المقبل. أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والمصري في الجولة الأخيرة للدوري. منتخب مصر للناشئين يخوض غدا مواجهة مهمة أمام المغرب في الجولة الثالثة بالدور الأول في بطولة الأمم الإفريقية. أرسنال يستضيف بيرنلي في العاشرة من مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزية.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

الراديو 90 90 همراها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو ترندنج على راديو 90 هواها مصري، ومعكم طبعا غدير حسان. هروح معاكم على طول لستوريز النجوم وهبدأ بمحمد حماقي. محمد حماقي حذف كل صوره من على انستجرام ونزل مكانها صورة مكتوب عليها رقم 10 كنوع من الترويج للألبوم الجديد اللي هينزله بالتزامن مع عيد الأضحى إن شاء الله. كمان من الفنانين أو من أخبارنا في ستوريز النجوم، دنيا عبد العزيز أحيت ذكرى وفاة والدتها ونزلت صورة ليهم سوا وعلقت عليها وقالت مش كل واحد بيتنفس يعني عايش، وأنا من يوم غيابك يدوب بتنفس وبس. كمان هبة مجدي بقى هنت جوزها محمد محسن بمناسبة عيد ميلاده ونزلت مجموعة من الصور ليهم مع بعض وعلقت عليها وقالت عيد ميلاد سعيد يا حبيب القلب والروح ورفيق حياتي في الحلوة والمرة والسند والظهر ليا والأولادنا، ربنا يحميك ويحفظك وييسر لك كل عسير. الله، ده كلام هبة مجدي. وبكده تكون خلصنا ستوريز النجوم، هنروح بقى لخاص وحصري، ولكن بعد ما نسمع أصالة وأرجع لكم على طول. بعد أصالة نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس وأرجع لكم مرة تانية.

قلت ارجع اقول لكم سريعا قبل ما نروح نسمع زي ما بقول لك كده في تاني وخاص وحصري ان في تاني تعاون بيجمع بينهم بعد مسلسل عين سحريه اللي حقق نجاح كبير في شهر رمضان اللي فات. عرفنا ان باسم سمره تعاقد عن مشاركه في بطوله فيلم عصام عمر الجديد بحر اللي بدأ تصويره من أيام وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد علاء. فتخيلوا بقى إيه الكومبو ده مرة تانية قريب إن شاء الله. نروح بقى نسمع زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس لمدة 10 دقايق تقريبا وارجع لكم أكمل معاكم بقية كلامنا عن الفن والفنانين في راديو ترندينج على راديو 90 90. لسه معاكم غدير حسين ل 11 بالليل.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: الأمل مش كلمة، الأمل فعل. الأمل مش إني ألبس نظارة وردي وأقول الدنيا تمام، ده ما اسموش أمل، ممكن يبقى اسمه أي حاجة تانية. الأمل إني أقدر أكمل وأستمر وأمشي كل لحظة خطوة لقدام والفوق. أيوة أنا أقدر، أيوة إحنا نقدر، بس لازم نبقى عارفين كويس ومكتشفين نفسنا نقدر نعمل إيه فنعمله. والله زي ما بقولك كده، ركز معايا بس شوية في الحتة دي. وبمناسبة الأمل تعال أحكي لك لحظة ما تتنسيش، لحظة عاشتها البشرية بأكملها، لحظة بمليون لحظة وأكتر. اللحظة دي كانت في أولمبياد لوس أنجلوس 1984. أولمبياد يعني رياضة، وفي ناس ليها في الرياضة وناس زي حالاتي مش عارفة، مش متابعة والله. كان في مسابقة الماراثون، الاستاد مليان، الناس قدام الشاشة بتتابع مسابقة عادية، وفجأة دخلت في الكادر عداءة بنت من المتسابقات، كان شكلها ما يتوصفش، تعبانة ومنهكة وبتمشي بصعوبة شديدة مش قادرة تنقل رجلها من التعب، لكنها مستمرة. العداءة دي كانت من سويسرا، اسمها جابرييلا أندرسون. عمري ما نسيت الاسم وعمري ما حنساه، الاسم ده له معنى كبير قوي قوي قوي جوه كل اللي عاشوا اللحظة دي. الناس في الاستاد ما بقتش متابعة مين هيكسب أو مين فعلا كسب، كلهم بقوا مهتمين بالعداءة اللي بتجر رجلها ومصممة تكمل السباق. اتعرف انها خدت ضربة شمس وبكده مستحيل تكسب، بس هي شافت انها بتمثل بلدها وشعبها ولازم تكمل للآخر، لان الاستمرار في حد ذاته شرف. ما كانش حد حيلومها لو انسحبت، ولا حد كان حياخد باله، بس هي مش بتفكر غير في مهمتها.
2: زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

فنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

الناس اللي قدام التلفزيون بدأوا يقولوا للناس اللي مش متابعة، صاحبتي كلمتني افتح التلفزيون بسرعة وهاتي الأولمبياد. أولمبياد ايه يا ست انت، انا ماليش فيه، انت شكلك رايقة، انا ورايا شغل. كنت بكتب ساعتها، صاحبتي أصرت افتحي بس تلها طيب ما تزقيش. وفتحت التلفزيون شفت منظر البنت، كان حاجة تشيب. بتهيألي ان كل انسان في الدنيا دي حس لحظتها ان البنت دي بتمثله هو شخصيا. تقريبا خلص السبق والعداءات كلهم وصلوا خط النهاية، بس بالنسبة لنا احنا السبق ما بقاش مين يوصل الاول، السبق كان ان جابرييلا توصل خط النهاية. السبق كان بين الانسان والظروف، بين الإنسان وطبيعته، بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان ومهمته اللي هو جاي عشانها، ولازم نكسب السبق ده. مع كل خطوة كانت بتخطيها كانت دقات القلوب بتزيد، خط النهاية بيقرب خطوة خطوة، بس التعب بيزيد درجة ودرجة. لحد فين هتقدر تصمد وتحتمل؟ كل ما خط النهاية يقرب كل ما الحسرة هتبقى أكبر لو وقعت خالص وما كملتش. كانت لحظات مهيبة، دقات القلوب ما بقتش مستحملة، فوقفنا على ضوافر رجلينا وسناننا بتقرقط في أقرب حاجة ليها، مخدة بقى، مشبك خشب، أي حاجة، أعصابنا مش مستحملة. وأخيرا أخيرا أخيرا وصلت البطلة لخط النهاية، وأول ما وصلت رجليها ما شلتهاش ووقعت. لو سألت أي حد من اللي عاشوا اللحظة دي مين اللي خدت الميدالية الذهبية، هيقولك والله ما أعرف، إحنا بطلتنا البنت دي، البنت دي اللي ادت للعالم كله درس كبير في الإصرار. وهو الأمل إيه غير الإصرار؟ غير إنك تكمل وتستمر وتقول لنفسك في كل لحظة أيوة أنا أقدر. آه والله زي ما بقولك كده، قول ورايا أنا أقدر.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

لسه مكملين راديو تريندينج ومسابقتنا النهاردة ايه اسم فيلم بيجمع بين احمد حاتم وطارة عماد. ممكن يكون العفاريت ولا المطاريد ولا المجانين. جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090 او على 010-499-4 وقولوا لي الاجابة الصحيحة ايه. سيبكم مع محمد فؤاد وبعدين الدقيقة الاولى هنسمعها من ابراهيم عزت وارجع لكم تاني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وخلق مزيج من الطاقة المتوازنة، وذلك بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، وموجها بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء. كما تناول الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر، وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر ومنظومة إنتاج السكر وتصنيعه. كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة مصانع السكر وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد. وفي اجتماع آخر لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، مشيرا إلى أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليها هو برنامج نقدي متكامل مقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أكد أن زيارته الحالية لإسبانيا تعكس عمق العلاقات بين البلدين. وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني في مدريد، أوضح أنه تم الاتفاق على مواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وكذلك أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر وإسبانيا، مشيرا بدور الشركات الإسبانية في المشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030. كما أكد وزير الخارجية سعي الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، أكد وزير الخارجية أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن أمله في سرعة استئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. كما أدان الدكتور بدر عبد العاطي الاعتداءات المتكررة غير المبررة على دول الخليج والأردن والعراق، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الإسباني على أهمية ضمان الملاحة البحرية. اقتصاديا، وزارة المالية ذكرت أن مخصصات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات ارتفعت بنسبة 182% لتبلغ نحو 16.625 مليار جنيه في موازنة عام 2026-2027 مقابل 5.896 مليار جنيه بموازنة عام 2025-2026. ورياضيا، أرسنال يستضيف بيرنلي حاليا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: خبر
1: ومن اخبارنا
0: موضوع
1: حضراتكم كنت تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لاول
0: معلومه ومعرفه نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: سياسه
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصه
0: كل ده واكتر في اخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم تاني وهنكمل مع بعض باقي اخبارنا وباقي فقراتنا، وطبعا معاكم غدير حسين ل 11 بالليل، ووصلنا لفقره ما يفوتكش في راديو تريندينج النهارده. فما يفوتكش يوم 22 مايو حفل فرقه عبد الحليم نويره بمناسبه احياء ذكرى موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وده في المسرح الكبير بدار الاوبرا المصريه. كمان ما يفوتكش برضو يوم 22 مايو حفل فرقة الشكمجية طرب في مسرح المعهد الموسيقى العربية. وكمان ما يفوتكش يوم 5 يونيو حفل 100 سنة غنى للفنان علي الحجار في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصري. دي بالنسبة للحفلات اللي ممكن تحضروها اليومين اللي جايين. هنروح نكمل باقي أخبارنا عن الفن والفنانين، وهنروح لفقرة أخبار سريعة، ولكن سريعا اسمع بهاء سلطان وارجع لكم.

0: على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: نكمل أخبارنا وروحنا للأخبار السريعة. رحمة محسن انتهت من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم ابنة بطولة أحمد داود، والفيلم هيتعرض إن شاء الله في موسم عيد الأضحى. ده أول خبر من الأخبار السريعة. طبعا في أخبار تانية كتير هقول لكم لست عليها، ولكن ما تنسوش تبعتولي على 010-400-9094. عايزين نسمع أغاني مين النهاردة؟ نسمع عمرو دياب وارجع لكم تاني. عمرو دياب يا بخته. يلا بينا.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض باقي أخبارنا عن الفن والفنانين، ومعكم غدير حسان ل 11 بالليل. بشكل نهائي تم الاستقرار على طرح فيلم يسرى الجديد بنات فاتن، وده هيبقى في شهر ديسمبر اللي جاي في السينمات. الفيلم بيشاركها والبطولة باسم سمرة. أما جيهان الشناشرجي فهتبدأ تصوير فيلمها الجديد مع عيد عشاء، وده بعد أجازة عيد الأضحى. الفيلم بيشاركها بطولته أحمد عبد الوهاب. دي كده فقرة الأخبار السريعة. هنروح للقصة وما فيها، ولكن مين في رسائل جات لنا؟ حد كاتب مساء العسل، حاتم لرقي، وكاتب الإجابة بتاعت مسابقتنا النهاردة. في كمان نفسي أسمع أغنية أشرار بتاعت أحمد سعد. احنا سمعنا أحمد سعد أو أي أغاني زمان العدوية أو أم كلثوم أو عبد الحليم حافظ. مود تاني، بس حاضر مش في كمان من رسائل أحمد إبراهيم برضو مجاوب على مسابقتنا. ما تنسوش مسابقتنا، ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 وبوست راديو تريندينج، هتلاقوا المسابقة. جاوبوا عليه، اللي هيجاوب إجابة صحيحة يكتب بين قوسين اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم، عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. نروح بقى لرامي جمال وارجع تاني.

0: على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 21. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة، ليلا 23 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 32%، ليلا 37%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 26، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 41، ليلا 25. الغردقة نهارا 36، ليلا 26. بورسعيد نهارا 24، ليلا 20. وأسوان نهارا 49، ليلا 31.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 12 الظهر 9 لتلت بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
3: رجعت لكم مرة تانية ومكملين أخبارنا ووصلنا لفقرة القصة وما فيها. سباق المنافسة على شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى بدأ بدري السنة دي بعرض فيلم أسد وفيلم الكلام على إيه، وفي انتظار عرض فيلمين كمان خلال الأيام اللي جاية، وهما فيلم إدنى وفيلم سيفن دوجز. أسد بطولة محمد رمضان احتل الصدارة كمان خلال الأيام اللي فاتت وجمع 17.5 مليون جنيه. أما بقى المركز الثاني فكان لفيلم الكلام على إيه بطولة أحمد حاتم وجمع 10.5 مليون جنيه في 4 أيام عرض. ده في الوقت اللي تقرر فيه بشكل نهائي خروج فيلم شمشون ودليلة بطولة مي عمر وأحمد العوضي من سباق أفلام عيد الأضحى وعرضه في السينمات خلال شهر يوليو اللي جاي. دي بالنسبة للقصة وما فيها. نروح بقى لآخر خبر، ولكن كنتوا طالبين مني أغنية من أغاني القديمة. حقيقة أنا قلت بقى اخترت لكم علي الحجار، يا رب تعجبكم، أرجع لكم تاني.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: هنكمل مع بعض باقي أخبارنا ونروح لفقرة آخر خبر. ماجد المصري هيظهر كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم الجديد خلي بالك من نفسك، دي أو ده بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز. ده خبر من فقرة آخر خبر. هكمل باقي الأخبار ولكن نسمع طلبته مني أحمد عدوية، فاخترت أغنية لأحمد عدوية وسط البلد كركشانجي، وارجع لكم تاني.

بكده خلصت حلقتنا النهاردة، واللي كسب معنا هو أحمد إبراهيم، وكان عايز أغنيتين لشيرين وقال إن الإجابة صحيحة هي المطاريد، ودي حقيقة. أسيبكم مع أغنيتين لشيرين، حقيقة مش أغنيتين، واحدة ريماكس كده جوي أورد، وبعد كده تباعا تباعا. وأقابلكم بكرة على خير من 9 ل 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسين، يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم الساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول إبراهيم عزت هيكون معاكم في جولة إخبارية جديدة وحصاد إخبار جديد من 11 ل 12، وقبلها على طول هيكون معاكم في الدقيقة الأولى. أقول لكم دلوقتي سلام.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة توسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي. الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. قرينة رئيس الجمهورية السيد انتصار السيسي تشهد احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر. وزير الخارجية يؤكد خلال مشاوراته السياسية مع نظيره الإسباني يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية يتوجه إلى لندن لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الإقليمي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. العقود الآجلة للخام الأمريكية ترتفع بأكثر من 3% لتسجل 108.66 دولار للبرميل. المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الدوري.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90 90 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: سياسة واقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر صحيح. انتوا النهاردة مع حضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم. ولكن في البداية يا مساء الفل والجمال على كل مستمعين الكرام، مستمعي هوا الراديو 90 90، دايما هواها مصري في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم. برنامجنا الحقيقة بنتشرف كده ان احنا بنتكلم ويا حضراتكم طول أيام الأسبوع في آخر اليوم الساعة 11 مساء، وبنكمل معاكم تقريبا لمنتصف الليل. استعراض أهم الأخبار وملفات الساعة بالإضافة للصورة التحليلية علشان نفهم مع بعض ما بين سطور وعناوين الأخبار الكتير أو اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم هتكون من إعداد زميلتنا العزيزة غريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا أن أنا أكون بصحبة حضراتكم إبراهيم عزت. البداية دائما في آخر اليوم بنحب كده نطلع حضراتكم بعناوين و ملفاتنا اللي احنا ان شاء الله هنتناولها مع حضراتكم خلال حلقتنا النهاردة في اخر اليوم. اولا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في اجتماعه مع وزير الكهرباء وايضا رئيس مجلس الوزراء بضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكمان بنتكلم على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي. الرئيس السيسي وجه كمان بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة تحديدا، والطريق لمركز إقليمي للطاقة الخضراء. هنعرف تفاصيل أكتر حول هذا الاجتماع الهام، وكمان هنتعرف من خلال تحليل خبراء الطاقة لتوجيهات الرئيس السيسي النهاردة من أجل توفير الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة. في قراءة خاصة النهاردة هنقترب أكتر، يعني وسائل التواصل الاجتماعي ربما شهدت تفاعل ملحوظ من رواد التواصل الاجتماعي فيما يخص احتفالية فرحة مصر. دي احتفالية شهدتها قرينة السيد الرئيس السيدة انتصار السيسي لإسعاد 1000 عريس وعروسة من يعني الأولى بالرعاية، من الأسر الأولى بالرعاية، وكمان من ذوي الهمم القادرين على زواج وما إلى ذلك. شهدت هذه الاحتفالية، والحقيقة كانت احتفالية خاصة جدا، شارك فيها عدد كبير من نجوم الفن، نتكلم على النجم الكبير أحمد سعد وأيضا بوسي وغيرهم من الفنانين اللي أحيوا هذه الاحتفالية الضخمة. هنعرف أكتر ويعني هنجيب تفاصيل أكتر حول هذه الاحتفالية اللي شهدتها قرينة السيد الرئيس. كمان في ملفنا السياسي اليوم هنستمع لآراء الخبراء السياسيين فيما يخص ما في شك ان مصر كانت وما زالت وستكون وستظل هي سند للأشقاء العرب في ظل الأزمات الراهنة. الرئيس الأمريكي قبل قليل كان في تصريحات بأنه قال انه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. طيب تحركات القاهرة من أجل دعم السلام الإقليمي وأيضا الوقوف إلى جوار الأشقاء في الخليج ويعني العراق والأردن خلال هذه الفترة نعرفها ونتكلم بتفاصيل حول هذا الملف في حلقتنا النهاردة. كمان النهاردة في مجلس النواب كان في جلسة عامة مهمة شهدت حضور رئيس مجلس النواب الليبي في الجلسة العامة في العاصمة الجديدة، وكمان في مناقشات متعلقة بتعديل قانون

هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

أملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو.

0: الحصري هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: هواها مصري على الراديو 90-90، ولسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. والنهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمود عصمت، وكمان مستشار الرئيس للشؤون المالية الفريق أحمد الشاذلي. السيد الرئيس في هذا الاجتماع أكد وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكمان بنتكلم على تذليل أي صعوبات أو تحديات في إطار الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال والربط على الشبكة القومية للكهرباء لضمان استقرار ومرونة الشبكة الكهربائية. بنتكلم على توجيهات أيضا متعلقة بالاستفادة من الإمكانات الطبيعية، ومصر بالتأكيد بتملك يعني نصيب من نعمة ربنا، تحديدا بنتكلم عن الشمس والرياح وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، هكذا كما أكد السيد الرئيس في اجتماعه النهاردة صباح هذا اليوم. خلونا نتكلم أكتر مع ضيفنا الكريم اللي بينورنا على هو الراديو 90-90، دكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى المستمعين راديو 90-90.
1: أهلا بحضرتك. إذن يا دكتور، في ضوء اجتماع السيد الرئيس النهاردة مع القيادات الحكومية

0: لمراجعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، دلالة اهتمام السيد الرئيس في هذا الملف الحيوي، وأيضا في ضوء التوتر الإقليمي والعالمي والارتفاع الكبير في أسعار الوقود التقليدي.
1: يعني احنا اهتمام الرئيس مش وليد اليوم ولا وليد الأزمة الأخيرة.
0: صحيح.
1: بالطاقة المتجددة دي أولوية أولى لمؤسسة الرئاسة في مصر منذ تولي السيد الرئيس للمسؤولية. احنا في 2014 نتكلم على حجم إنتاج كهرباء حوالي 30 جيجا وات، نسبة الطاقة المتجددة فيهم كانت حوالي 5%. النهاردة احنا بنتكلم في مصر على 60 جيجا وات، بعيدا عن الأرقام عشان المستمعين، بقينا بضعف، بننتج كهرباء ضعف اللي كانت موجودة عندنا من 11 سنة، و ربعها 25% منها طاقة متجددة. يعني ما تم إنتاجه من طاقة متجددة في 11 سنة ده 4 أضعاف اللي كان موجود قبل كده في مصر كلها. حاجة تانية إنه 2028 إن شاء الله، ودي كمان سنتين مش بعيدة خالص، زي ما السيد الرئيس أكد النهاردة وبيتابع مؤشرات ده بشكل دوري، إن إحنا نوصل ل 45% طاقة متجددة. التنوع ده والرؤية الكبيرة دي كان فيها نظرة مهمة جدا لأمن الطاقة والأمن الاقتصادي لمصر.
0: صحيح.
1: لانه احنا عشان نوطن صناعه، عشان يبقى عندنا استثمارات، عشان نحمي نفسنا من الازمات، لانه احنا مصر كدوله ناميه ودوله مستورده للطاقه، احنا كل دولار زياده في برميل البترول بيؤدي الى عجز في الموازنه حوالي 4 مليار جنيه.
0: في هذه النقطه دكتور، برايك يا ترى ما هو المردود من تحريك وارتفاع، ولكن في هذه المرة لمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في عملية التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني؟
1: احنا بنتكلم على انه كل دولار زيادة في برميل البترول بيزود عجز الموازنة في مصر ب4 مليار جنيه، وكل في المتوسط كل انخفاض في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بتعمل عجز حوالي 45 مليار. فتخيل بقى حضرتك إنه لما يبقى عندنا الزيادة في الطاقة مش جاي من استيراد الغاز الطبيعي ولا البترول اللي من الخارج، وجاي من إنتاج طاقة من الطاقة الشمسية، من الهيدروجين الأخضر، من طاقة الرياح، من الطاقة النووية إن شاء الله لما نفتتح محطة الطاقة النووية المصرية في الضبعة. ده معناه إن إحنا هنوفر عملة صعبة كبيرة جدا، هنوفر فيه عجز الموازنة وضغط على الجنيه المصري. حاجة كمان مهمة جدا لازم نبقى فاهمينها، إن ده مقترن بإن توجيهات السيد الرئيس في توطين الصناعة الخاصة بالطاقة المتجددة. يعني إيه؟ احنا مش بس بنركب توربينات هواء عشان محطات طاقة الرياح، انما احنا بقينا بنصنعها في مصر.
0: صحيح.
1: وبنصنع اجزاء من المحطة، الالواح الشمسية دلوقتي اللي كنا بنستوردها من 10 سنين لما نحب نعمل طاقة شمسية، احنا بنصنع الواح شمسية هنا في مصر.
0: يمكن كمان وزارة الكهرباء في هذه الشأن يعني نجدت المواطنين او اطلقت يعني رسالتها للمواطنين بالتسهيل والتيسير على كل من يريد يعني انشاء هذه المحطات الطاقة الشمسية او المحدودة يعني على المنازل، في اطار كمان هذه الخطة لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة. على كل حال انا بتوجه بشكر جزيل لحضرتك الحقيقة على كل هذه المعلومات والتفاصيل، الدكتور عمرو السلماني الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا ليك يا فندم. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نرجع مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99، دايما هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: كل تحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية مستمعينا الكرام. لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة وفي آخر اليوم، وبالتأكيد اللي متابع الأخبار بصورة عامة تحديدا يعني التحركات الدبلوماسية اللي بتيجي بتوجيهات رئاسية، هناك مشاورات مع شركاء دوليين وأيضا عدد من الأشقاء لتخفيف حدة التوتر في المنطقة بصورة عامة والوقوف إلى جوار الأشقاء في الخليج. السيد وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي والمصريين في الخارج النهاردة كان في زيارة مهمة لإسبانيا، عقد مشاورات ثنائية ما بين يعني سيادته وأيضا وزير الخارجية الإسباني، والتطورات الإقليمية كانت حاضرة في هذه المباحثات. بعد انتهاء هذه الزيارة غادر قبل قليل متوجه للندن لبحث العلاقات الثنائية أيضا، ويعني الوزير عبد العاطي الحقيقة بيجدد في كل مقابلاته على الثوابت المصرية في هذا الشأن. بنتكلم على أهمية استئناف مسار الحوار الأمريكي الإيراني، كمان بنتكلم على التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة في المنطقة، طبعا ده بيجي بالإضافة لتضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية وإدانة الاعتداءات الإيرانية. خلونا نتكلم أكتر، ولكن أرحب بضيفي العزيز اللي دايما بينورنا على هوا الراديو 90 90، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. أستاذ أحمد مساء الفل وأهلا بيك ودايما منورنا.
2: مساء الخير على حضرتك أستاذ إبراهيم، أهلا بسيادتك وبسادة المستمعين، وشكرا على الإطراء بتاعك الدائم.
1: أهلا بحضرتك، بنتشرف الحقيقة. أستاذ أحمد، الحقيقة لفت نظري من دقائق معدودة كان في تصريحات للرئيس الأمريكي بيقول إن هو أصدر تعليماته للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ده بيخلينا إن إحنا يعني مجددا مرة أخرى ربما تعود الأجواء لما كنا عليها من قبل. وسط كل حالة التوتر اللي إحنا بنتابعها تصر القاهرة ولديها إصرار كبير على التواصل والتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، يا ترى ده معناه إيه من وجهة نظر حضرتك فيما يخص التوجه المصري من أجل السلام الإقليمي والدولي؟
2: بداية لابد أن احنا ندرك أن تهديدات دونالد ترامب وتوجيهاته المتكررة للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن حرب شاملة على إيران، يعني لو لم تكن في إطار خطة الخداع الاستراتيجي فهو أمر بات عبثيا جدا ومربكا جدا للأسواق العالمية ومربكا جدا للأوضاع السياسية في الإقليم بالكامل. علشان كده الدولة المصرية بتتحرك وفقا لمفهوم الاتزان الاستراتيجي، يعني لما بتشوف النقلات اللي بيتحرك فيها معالي وزير الخارجية سفير الدكتور بدر عبد العاطي، انت بتقدر تلمس فعلا التطبيق العملي لسياسة الاتزان الاستراتيجي اللي بتنهجها وزارة الخارجية وبتنهجها الدولة المصرية. هل بتكلم على إسبانيا بعدها بريطانيا، النهاردة مجموعة من الاتصالات المكثفة طول اليوم، على مدار الأسبوع مجموعة من الاتصالات المكثفة مع كافة الوزراء المناظرين لسيادته في العديد من الدول الإفريقية ودول العالم. مصر بتؤكد في هذا السياق أن هناك ثابت رئيسي في هذا السياق، لا حل لأي أزمة بين أي دولتين في العالم أو أي بين مجموعة دول أو أي صراع إلا عبر الحلول السلمية والحوار والتوصل لاتفاقيات للهدنة، تمهيدا للوصول إلى اتفاق إطلاق النار ثم الاتفاق سلام نهائي بين كافة الأطراف المتنازعة. الدولة المصرية بدأ بتستغل كافة خبراتها سواء الإقليمية أو الدولية لترسيخ هذا المفهوم. الدولة المصرية بتستغل سياسة الاتزان الاستراتيجي وتفاعلها مع كل الشركاء على مستوى العالم، لأن الدولة المصرية تدرك أن خلق رأي عام عالمي ضاغط على هذا الجو العبثي الذي يجرى في الإقليم قد يكون من شأنه درء المخاطر المحتملة إذا تجددت هذه الحرب في أي لحظة من اللحظات.
1: صحيح. والحقيقة كل هذه الكلمات يعني، وأعتذر على هذه المقاطعة أستاذ أحمد، بتيجي كمان يعني دلالة ليها كانت قبل قليل خلال المباحثات الثنائية اللي شهدها وزير الخارجية مع وزير خارجية إسبانيا. قال كده نصا زي ما حضرتك ذكرت إن مفيش أي حل عسكري في منطقة الشرق الأوسط يفضي أو يوصلنا للآخر إلى التهدئة في المنطقة. ده يخلينا كمان نتكلم عن الثوابت المصرية فيما يخص تحركاتها اللي بتعيد التأكيد على مساندة الأشقاء العرب في دول الخليج وكمان الحفاظ على أمن البحر الأحمر. كيف تنظر إذن لهذه الثوابت المصرية في هذه الأزمة؟
2: طب خلينا بس عند إن لا يوجد حل عسكري يمكن له أن يقود إلى حل طبعا. أي نزاع أو صراع في الشرق الأوسط. إن الدولة المصرية بتلقي الضوء مجددا على القضية الفلسطينية حتى لا تغيب القضية الفلسطينية عن الأضواء في ظل كل هذا محاولات صرف الانتباه ومحاولات الذهاب بعيدا عما يحدث في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
1: صحيح.
2: هذا المخطط الإسرائيلي الدولة المصرية واعية له جدا ومنتبه له جدا وحريصة على إتمام اتفاق شرم الشيخ للسلام، لأنها ترى أن عدم الاستقرار في هذه القضية وعدم التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل لهذه القضية قد يقود إلى تقويض كل جهود السلام في كافة القضايا الإقليمية الأخرى. من جهة أخرى ولنكن واضحين، الدولة المصرية أكدت في كل المناسبات وفي كل الأطروحات وفي كل المداخلات التي تفضل بها سواء السيد رئيس الجمهورية فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي أو معالي وزير الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطي بالتأكيد على أن الدولة المصرية في ظهر إخوتها وأشقائها العرب. الدليل مجموعة الزيارات المتكررة لمعالي وزير الخارجية، الزيارات المتكررة لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي إلى منطقة الخليج، التأكيد على أن هذه الثوابت على رأسها الشعار المرفوع دائما أن الأمن القومي الخليجي هو من الأمن القومي المصري وأن الأمنين يشكلان الأمن القومي العربي بصفة عامة. إذن الدولة المصرية تتحرك انطلاقا من هذا المبدأ أن ما يمس أي دولة خليجية يهدد الأمن القومي المصري بصورة مباشرة. ولعل الأطروحات التي ترددت حول المضائق خاصة مضيق هرمز ومضيق باب المندب تؤكد ذلك. ما حدث في مضيق هرمز مرشح حال تجدد هذه المعارك أن يمتد إلى مضيق باب المندب، وما في ذلك إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر المنهك بالصراعات في منطقة القرن الأفريقي، ومن ثم التهديد الملاحة في قناة السويس شريان التجارة الرئيس في العالم. إذن الدولة المصرية بالإضافة إلى حرصها على تحقيق الأهداف والمصلحة الوطنية المصرية، لكنها في نفس الوقت حريصة على أن تطبق هذا المعيار في إدارة هذا الملف الشائك للأزمة في الخليج العربي.
1: بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا أولا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات الوفية كالعادة، الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل.
2: شكرا استاذ ابراهيم، شكرا لحضرتك.
1: شكرا جزيلا يا فندم. بعد الفاصل مره تانيه بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهارده في اخر اليوم.
0: اخر اليوم مع ابراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: من جديد بجدد التحية وترحيب بحضرتكم مستمعينا الكرام، ونروح دلوقتي لمجلة حواء الجديدة. هناك ملف خاص بيتناول مبادرة حياة كريمة، وأيضا سلطوا الضوء حول مكتسبات المرأة في المبادرات الرئاسية، وعدد آخر جديد وحديث من مجلة الكواكب، ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وغيرها من الموضوعات، ولكن نعرفها أكتر مع زميلتنا سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاصة. أستاذ سمر، مساء الخير وأهلا بك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. أهلا وسهلا.
1: يا ترى الملفات والموضوعات اللي في العدد الجديد من مجلة حواء كانت عبارة عن إيه يا أستاذ سمر؟
2: والله إحنا المرة دي طبعا عارفين إن إحنا أنجزنا جهد كبير، وزي ما نقوله شوط كبير في مبادرة حياة كريمة، وتأثيرها لم يقتصر فقط على القرى، ولكن امتد أيضا المناطق أكثر احتياجا. وبتوجيهات سيادة الرئيس خلاص تقريبا داخلين على المرحلة الثانية، أو بدأنا فعليا في بعض الأماكن فيها، وبالتالي إحنا تطرقنا في العدد الحالي. يمكن دوت طبعا اللي أعقبه الصالون الشهري اللي مجلة حواء، وده كان تأكيد على العدد اللي استضفنا فيه سعادة السفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات للحديث عن نفس الموضوع، وده هيكون محور بقى إن شاء الله العدد القادم. صحيح. ولكن العدد الماضي تطرقنا بقى على أرض الواقع، المبادرة قدمت إيه للمرأة والأسرة على سبيل المثال على المستوى الاقتصادي، لأن كل المشروعات اللي شغالين فيها من خلال على قدم وساق حسنت البنية التحتية، وفرت أساسا فرص عمل للشباب والأطفال، ساعدت أساس الشباب والمرأة، وأيضا ساعدت في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن خلال طبعا تيسيرات القروض، من خلال أساسا التدريب على هذه المشروعات، من خلال التسويق إلى غيرها. كذلك عرفنا بقى من المرأة المصرية نفسها في أماكن عديدة في المحافظات تأثير هذه المبادرة القومية العملاقة اللي أشادت بيها العالم كله على حياتها.
1: صحيح، عدد من المنظمات الدولية أشادوا بهذه المبادرة الإنسانية حياة كريمة. طيب أستاذ سمر، من فضلك لو سمحتي لي فيما يخص مجلتي الكواكب الفنية وطبعا طبيبك الخاص، هي مجلة طبية، يا ترى أبرز الموضوعات والعناوين التي طرأت في العدد الأحدث لهاتين المجلتين؟
2: والله طبعا كان اهم حاجه عندنا الاحتفال بمناسبه، وايضا احياء ذكرى مناسبه اخرى. فكان عندنا طبعا الاحتفاء بذكرى الزعيم الفنان القدير عادل امام اللي بنحتفل بعيد ميلاده هذه الايام، فتطرقنا بقى لدوره اساسا في الفن وابداعاته في مجال التلفزيون والسينما والمسرح، وقدمنا له التهاني ايضا من خلال نخبه من النجوم والفنانين. وطبعا كان عندنا ان احنا فقدنا قامة فنية كبيرة اللي هو طبعا الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة، فبنفس الصورة كان اهتمامنا بتطرق طبعا لمسيرته الفنية وتأثيره في المجال الفني وابرز اعماله. دول كانوا ابرز موضوعين عندنا. اما فيما يتعلق بمجلة التبريد فتطرقنا فيها الى سرطان المثانة وتداعياته والعوامل او العلامات لا قدر الله اللي هي بتسبقه، وبكون علامات بسيطة وممكن ما ناخدش بالنا منها، وطبعا ده نوع من الوقاية. وايضا ابرز طرق العلاج، وكان عندنا موضوع هام جدا اللي هي الغدة القذرية. دي غدة هامة جدا في جسم الانسان، ليها تداعيات كثيرة، يمكن كثير جدا مننا ما يعرفش اساسا عنها حاجة، وممكن ما تسببه من تأثيرات على الصحة. وبالتالي تطرقنا لكيفية العناية بيها وكيفية الحفاظ عليها وتأثيرتها اساسا على الصحة، وممكن ان تسببه من امراض. حاولنا ان احنا نقدم نوع من الوقاية، وما نسيناش طبعا ان احنا استكملنا طبعا عندنا اولادنا في الامتحانات، فيمكن العدد اللي هو الماضي كنا تطرقنا لروشتة صحية لصحة اولادنا وتغذيتهم في الامتحانات، البنات المرة دي بنقدم بقى الحفاظ عليهم فيما يتعلق بالعادات والسلوكيات.
1: نعم يا أستاذة سمر، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا ولكل هذه التفاصيل والمعلومات. زميلتنا سمرة السوقي، رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: من أخبارنا كمان، وفي تحركات مصرية نشطة وفعالة في الملف الصحي في الأراضي الفلسطينية، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قال أن مصر حريصة على مواصلة دورها الإنساني والصحي تجاه الأشقاء الفلسطينيين من خلال استقبال الآلاف من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الطبية المتخصصة والتدخلات الجراحية دون أي تمييز. بعد الفاصل بنرجع مرة تانية علشان نكمل ويا حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا راديو 99، دايما هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. والنهاردة الحقيقة كان في جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وأيضا بحضور رئيس مجلس النواب الليبي الذي أكد على أن مصر هي داعمة لوحدة ليبيا واستقرار. وأيضا بنتكلم على العلاقات ما بين البلدين، تكامل ومصير مشترك، وغيرها من المناقشات اللي كانت حاضرة على طاولة الحوار في مجلس النواب. هنعرف أكتر، ولكن أرحب بزميلتنا فريدة محمد نائب رئيس تحرير جريدة روزل يوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 90 90. أستاذة فريدة مساء الخير يا فندم وأهلا بك. أستاذة فريدة مساء الخير وأهلا بك. على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بزميلتنا فريدة محمد. النهاردة المستشار هشام بدوي استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال الجلسة العامة في العاصمة الجديدة. والحقيقة أكد المستشار هشام بدوي أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية اللي بتجمع ما بين مصر وليبيا بتمثل نموذج فريد في العلاقات العربية والإقليمية. المستشار هشام بدوي أيضا في كلمته قال أن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي بتحمل دلالات سياسية وبرلمانية مهمة، وبتعكس متانة العلاقات الراسخة ما بين البلدين، واللي بتعتمد واللي بتقوم على وحدة التاريخ والمصير وروابط الأخوة ما بين الشعبين المصري والليبي. رئيس مجلس النواب قال كمان أن مصر قيادة وشعبا بتلتزم التزاما ثابتا بدعم الدولة الليبية ووحدتها الوطنية وصون مؤسساتها الدستورية والشرعية، وشدد على أن استقرار ليبيا يمثل ركنا أصيلا من الأمن القومي المصري والعربي. مرة ثانية بنرجع لكم ولكن بعد هذا الفاصل.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: كل التحية والتقدير لحضراتكم، هواها مصري على الراديو 90-90، ولسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم ضمن منافسات الأسبوع 11 في دوري كرة القدم. أقيمت النهاردة 4 مباريات، كانت النتائج كالتالي: طلع الجيش كان على موعد مع فاركو، النتيجة انتهت بهدف نظيف لصالح طلع الجيش. أما كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود، النتيجة انتهت 2-0 صالح حرس الحدود. أما المقاولون العرب ووادي دجلة، النتيجة انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. والاتحاد السكندري مع غزل المحلة، 1-0 لغزل المحلة. عايزين نحلل أكتر، وكالعادة هيساعدنا في كده زميلنا العزيز عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة في مؤسسة أخبار اليوم. يا أستاذ عمرو، مساء الفل وأهلا بيك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى مستمعينك الكرام بكل مكان.
1: اهلا وسهلا. اذا في ضوء النتائج للاربع المباريات في اليوم الثاني من جولة ال11 يا استاذ عمرو، في مجموعه الهبوط طبعا، كيف ترى الموقف كده وبعد تاكيد هبوط فريقي الاسماعيلي وفاركو؟
2: الله ينور عليك. تاكد فعلا هبوط الاسماعيلي، وده شيء محزن جدا، والفريق فاركو تأكد برضو هبوطه. فاضل كده ليك تذكرة واحدة، بيحاول 3-4 زي ما يكونوا بيلعبوا لعبة الشايب، ان هم يهربوا، ان هم ما يقطعوش التذكرة دي. مين عندك في الدايرة الصعبة دي؟ عندك الاتحاد السكندري، اللي زي ما حضرتك اشارت ان حصلت المفاجأة النهاردة وخسر من غزل المحلة 1-0. وليه مفاجأة؟ عشان الكابتن علاء عبد العال كان ترك الفريق بعد ما علم ان الادارة بتتفاوض مع كابتن حمزة الجمل. فطبعا ده ما عملوش اريحية، فساب الفرقة، واللي تولى قيادة الفريق النهاردة الكابتن شريف الخشاب. نفس الامر ان حرس الحدود حصل له استفاقة، وهو اللي صعق كهرباء الاسماعيلية ب2-0، خلى الكهرباء بعد ما كانت فازت الاسبوع اللي فات خلاها دخل التاني في دايرة الخطر. عندك كده الاتحاد في دائرة الخطر مش قوي، فاضل لك جولتين ب6 نقاط. كهرباء الإسماعيلية نفس الأمر، برضو الأمور مش بعيدة على غزل المحلة والمقاولين العرب، وإن كان الأقرب لكده وده اللي هيزعلنا، إن يكون فريق شعبي زي الاتحاد السكندري ممكن يخش في الأمر ده. فلسه هنشوف هل هيكون فريق شركات ولا وزارات ولا هيكون فريق شعبي.
1: هنتابع بالتأكيد. ويوم الأربعاء يعني عندنا يعني لينك تحليلي مهم جدا إن شاء الله نتعرف من خلاله على مزيد من التفاصيل بإذن الله. هل ممكن تقولي توقعك بصورة عامة ليه مباريات الأربعاء بإذن الله؟
2: عندك صدام شديد جدا بين الزمالك اللي حزين بعد خسارته من اتحاد العاصمة الجزائري للبطولة الكونفدرالية. هل الزمالك هيخرج بخطي حنين زي ما بنقول ومش هياخد الدوري كمان؟ هتبقى صعبة. هل هيقدر يتغلب على احزانه؟ ده اللي جمهور الزمالك منتظره منه. الاهلي عنده مباراة صعبة امام النادي المصري، وعلى طول بتبقى مباراتهم قوية، حتى بعد ما المصري ابتعد على ان هو يخش في المربع الذهبي وسيراميكا حسم ده الامور. انا بتمنى نادي شعب ان هو يفوز بالدوري، ولكن الامور رايحة لبيراميدز اللي امامه مباراة سهلة جدا مع سموحة. البيراميدز بينتظر ان الزمالك ما يعرفش يخرج من احزانه، وان الاهلي حتى لو فاز هو هيفوز، فهيكون الفوارق بعيدة في النقاط لصالح بيراميدز. هنشوف الثلاث مباريات كلها في وقت واحد عشان ما يحصلش اي تلاعب. والامر صعب جدا
1: ان شاء الله. هنتابع مع حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات كالعادة زميلنا العزيز عمرو كمال، مدير تحرير اخبار رياضة في اخبار اليوم. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج اخر اليوم، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لمتابعتنا. حلقتنا كانت من اعداد زميلتنا غريب مصطفى، رئيس التحرير الاستاذ محمد صباطي، وهذه تحياتي ابراهيم عزت دائما من القاهرة. تحية طيبة لكم اينما كنتم، ودمتم في امان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدية. الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي يؤكد خلال مشاوراته السياسية مع نظيره الإسباني يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية يتوجه إلى لندن لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الإقليمي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. غزل المحلة يفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

فهي كمان تحية للدكتورة رتيبة الحفني والأوبرا المصرية.

بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عن بهية ملهاش عزيز

حبها ويا ما دوب حسن الصبية يا ما يا ما يا ما يا ما كل الولاد في آخر البلاد كل الولاد في آخر البلاد.

القلب اللي ما تهناش والتانية اوعى تمشي وما تسمعوناش والتالتة على اللي صابر بس بخته ما جاش والرابعة على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا

يلي بلا عم تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عم. يا عم يلي بلا عم تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي. مدام بحبك وريدك عن خالي وعن عمي ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي، لكن الواطي مهما علي أصله يرد عليه.

والله هتحلو. تسمع كمان بقى.

رأت غزالة مش بتوجعني. عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، ناولتها المية فوق الألف. قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب و7 فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة، ولسه بقول له هات.

Ready. عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات، لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات، إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات. قلت لها يا حلوة تجوزيني؟ قالت هات فلوسك هات، داولتها المية فوق الألف، قالت اشرب بيهم شربات، ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خاليين من السوسة على بس بوسة

قدامي بقول يا زارع الورد عندي الورد ورداني وردك على الناس خلى الورد ورداني انا بمدح اللي خلقني عبد ونشاني خلق الخلايق مفيش بعده ولا التاني وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تاني واترك سبيله ولا تندم عليه تاني احباب قلبي طالبين مني عتب تاني وانا عفوف نفس ما بحبش عتب تاني وحلفت يمينين ماخش لهم عتب تاني ده ان كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني يبقى انتظار العجوز.

طب الموال ده طويل شويه، حضراتكم قاعدين معانا ولا؟ لقيت طيره بتتألم ونار حاميه بتكويها على عود الحطب واقفه وشوف الدنيا حواليها حواليها، وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها. سألت عليها بتعرف لمين هي ومين ليها، قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها. يا عيني ضحية في الدنيا، يا خوف الوحدة تدنيها، ده لو

اقدر انجيها. شاورت بايد انادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها. ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها. وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل وغزيها وخدت من الهوا غنوة.

وجبت الورد من البلدي عملت تاج حليها، وجبت بخور من الجاوي أبخرها وأرقيها، وجبت حرير من الهندي عملت ستار يداريها، وليلة في العيشة جالها واحد تاني يناديها سابتني لل

مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان سياد بيقول لي نقاش. ولا كل من مسك الريشة موسيقار. ولا كل من مسك العصاية سليم سحاب. بقول مش كل واحد طب نقول عليه طبال. ولا كل من ركب الحصان خيال. ولا كل من مسك الريشة رسام. ولا كل من دق على الأوتار موسيقار. ولا كل من قال يا ليل نقول عليه دقال. فن الليالي ده غالي والعبد لله سنين يقول الليالي الحلوة.

ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عم بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

آخر كلام اتفقنا كان فراقنا كل حد يروح لحاله نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش كان شاري وبعته ببلاش

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: ضحكة عيون حبيبي ضحكت لي.